0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات، دل داوسو بهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل اللي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدهنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون للشيوخ التقليديين بأن كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل سيكوريتي ناسيونيل. وده بموقف انا الرئيس الحالي المارشال محمد ادريس ليبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كوفانو يوم في شهر 1/2/2024. وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25. كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23 من يوم ده هو المجلس حاليا شقال. وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل المكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيكتور دي عجر حديث.
1: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد.
1: قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف؟ ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم.
7: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لينا قارين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقى، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقى بين القبائل في دارسيلا هناك؟
8: شكرا. نشكر العظماء ونشكر الاخوان اللي حاضرين.
1: نعم.
8: والبرنامج لكل الشباب.
1: نعم.
8: امين في زرنا عندنا شيخ كنتا كنتياد وشيخ تربي والمشايخ الجلال. عندنا لجنه خاصه جاي يعني نتعاش السلم. والشيخ كنتو اي ما شيخ كنتو في منطقه هنوه بل أبطر يعني للتوقيع توقيع على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجود أنا التوقيع الآن والسلام الحمد لله سألنا بالتوقيع إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
8: ألو. ممكن.
1: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم.
1: نعم. هل في مشاكل كده بيقات وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
8: لا عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوي خيات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكره من الاقوام مختلفه القبائل القايدين.
1: نعم.
8: عندنا فتره ماشيين بعرف وسلام الحمد لله.
1: نعم.
8: يعني بالفكره
1: نعم.
8: مشاكل
1: كما فيها. نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية تابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقى، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 71 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك؟ هل فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كل شكرا.
1: نعم.
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعايش السلمي بين الروحل وشهادة المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا مشكلة أنا معاي ما نروح.
1: نعم.
9: قال أنا سألنا لجنة قاعدة وتن لجنة عايشة بين الرفيجي ولا تقتنقوا الرفيجي يقول إذا أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده نسوي جلسة نقوم جروب جروب درجو كودكي درجو كودكي درجو كودكي عشان يفوق كل البحرين ما يسجدوا. مرير ما يسوتو.
1: نعم.
9: وفي مشكلة قبل الأرين ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية لكن عندنا اللجنة هذه نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم.
9: من
1: نعم.
9: وشيشي بقول أيه إلى مرة مسؤولة جل شيشي كنت صحارة.
1: نعم.
9: على سلك نزوج جالس نسوق كل جالس سوا أيوة جيشي كمية جيشي لعناو.
1: نعم.
9: بعد ذاك من دروم جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي سوا هنا.
1: نعم. يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل.
9: ناس اللجنه كلها كونتوها حتى الاداره كلها في معانا في كدرس وطويله.
1: نعم.
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وفهمان يجينا صعوبه بتاعتنا قوالي.
1: نعم. هل من غير ده انتم قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد اسوي مستمر طوال فوقهم مستمر
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
9: قبل المشاكل نسوي التوعيه.
1: نعم.
9: ولا عندكم مشاكل جانبها كان ما حصلت.
1: نعم.
9: مشاكل جوه حماد البهي ما دخل في زري بعين اكلوا زري قبل ما يشوف قاعد من ده ماضي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من

0: حسة، من حسن إبراهيم بخيت، من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا. أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر، وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات أخرى، محل هنا مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
1: شكرا أشكر كثير في السؤال قدمته لي.
0: نعم
1: علينا في شريف بغرميدة. نعم الحمد لله لأن شريف بغرميدة من الدهنة.
0: نعم
1: قال الكتب كله قال شريف بغرميدة وعليه شبه كالترسلال مانجا دايما ليلة ونهار يسوى تنصير يسوى.
0: نعم
1: لأنه يمشي بأسف دلتا جدا تعطفة وحسن قمنا شعب تستيمة كلامنا.
0: نعم.
1: ده نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده مع فيه. حاليا بقالينا قاعدين في أمن وأمان شوال حوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب قبلنا داوس يا حصفة كده مع فيه. سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله بوجود طول الشاب ده كان طوام ماشي وخلاص كان ملوم وغريع حصفة حاليا لا أعصف.
0: نعم حاليا
1: نعم
0: شيف دي كانتو حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جا في المنطقه كلها؟
1: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتو لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم يعني شغل كان بيهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سووه وبعد ده ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصل كده ماشي.
0: نعم
1: وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول يوجد في عافي وسلامه بدون فتن لان تعيش سن ده اللي البرطاني يقولوا خاصه قاعدين فوق لان شريف بكرم هي الدبان انا الناس كله جاي اي قبيله جايه لكم شريف بكرم.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال هنا التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بيحصل لكن الناس يعالجوا، وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما انبثق بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد، هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده، وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وناس بتطوروا كده، لكن لحد ما وقت أنا المارشال الشاب بأن فلو بده نازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى هو قوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة،

0: بقت أجيل مرة واحد. التلفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تلفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة، واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسأل اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسأل مشكلة حصلت تدريبها طوالي. الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب كانت كل وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط، هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عنده مشاكل، نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا، دارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية، ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ، شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى، وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتوا المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا، إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادو في نمرة التليفون 61 53 50 20 سوزانتين سنكانتروا سنكانتروا 20 أو كادرفين كاتورس زيرو نف سنكانتروا. طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو، وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
2: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
2: هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتامة السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كلك إنما يدل إلى دور البتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد, ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم, شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
3: متابعكم.
1: نعم, حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
3: والله اكثر مشاكل باكل بين المزارعين والناس المال اغلبيه المشاكل ده بس ما حصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فهمه زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد. وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيستموا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة كم قايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجع.
1: شكرا. نعم, شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة, انت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين, هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون, ولا أي مشكلة انت لا بد تتدخل؟
4: لا لا لا, المسألة دي فينا أي ديسنترالي أي جيلي بيشو دي بلايك حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء في مستوانا جيلي عنام. كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاجون ريبريزنتاجون إيدي شو قلن جيس كان جيلي نوكي ريبريزنتاجون واي بوجي بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايك دول كان ما جيدرو أتندا بوجي بكانا لينا فانينا معالي إدارة كله الأنصام لقول إنترانشير مسألة كافية.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا, هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
4: أنا في محلك المشكلة القبلية مرة كما شفنا مشاكل أسبابين إلى المشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراج عندنا بلزوس وشي بورهم الناس كانوا بعرفوا بهرتو زراعة في المراهيل وفي منازل تل بكريه بروبلم
1: سامش ايوه واصل نعم
4: الشخص في سنسيبيليزيون ورون كلام مرور نفسه وشيء هذا ما تسموه زول بقول تيجي من بعد جري كيف كلام تسمى ده بيجيب له كتار دائما ما تسمى اسمه دي يعني نورو كذا اسمه اذا الحمد لله اتى خايف خايف كتير جري في مونا عليه با اتى هجرة اي هيلة بمستوى عند زايد مين هيلة ب باسم ريبريزنتاشن او زايد مثلا في كنتون انجلرا كل هيلة زايد
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي تفضل بكر
5: الرقم الرزو
1: بكر انت معنا على الخط مباشرة وانا
5: معكم
1: ايوه نعم اتكلم
5: انا اتكلم في المشاكل انا كنت قامت دول وبلتان دول
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم ان بدخلوا بهلو
5: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل
1: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي، شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجاري يتفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
6: الحمد لله.
1: نعم.
6: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
6: خلاص تمام.
1: نعم تفضل. أيوه تفضل.
6: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزاجة قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل ده أكتر كده يعني خليه يفكوا لها شديد ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
7: السلام ورحمه الله.
1: نعم زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تتوسع السبب شنو؟
7: الاسم بالكريم كبيره شد كانتون جونكور
1: جرا نعم
7: نعم وقبل كل شيء
8: نشكركم ونشكر
1: نعم
8: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد المطعي
1: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
9: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
9: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
9: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب السكنسي قاعدة. الشغل كله ما فايل والظلم بس والله كده أنا سبحان الله أهرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ليت يستفقوا. هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله ودي مشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلي بلدتي يبوه ولا إلي بلدتي يبوه نفسها قلصها قاعدة يعني تاريخ قديم أنت نسينا الأكاديمية في مقاعدين اسمه الشاهدين عندك تاريخ علينا نعرفه كيف
1: نعم
9: شغل كهاس القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة قسمة لخيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهذا كل الناس قالوا كل شغل حساب ما في لونان وكان قالوا انت وكذا انتو كلفوك بالإدارة خليتوا كون زول عادل بس هو شغل المشكلة بتاعها البني آدم ما بخالفوا ده كيف البني آدم بخالفوا لكن بعد خلاف كمان خليكوا كل الناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيك قد حدودة بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قارين بالضعوف هم عندهم ما بخصروا بقول أنينا كل نهام نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهام خلابنا في شغل آخر وتفتهموا أبو يعني في الناس اللي هم قارين بقول قوم بقول قدا في النهاية يعني بشو اللي جاه بقوله وهذا هم اللي يبقوا البيت بقوله بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي أنتوا تعتقدوا معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 55 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي. تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
0: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد. أي نادي بيقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد. لكن واحد يكلم يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر. ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفريت راجنال ده ناس واعيين. دي دي ده عملهم ومارسوا. لكن مارسوا حتى بطرق عدة. لأن مارسوه بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشاب ده كان طوغ أنا حجر حديد بأنه كلم قال الريزوس السوشيو ده هو عقبة بأنه بيجيب معلومات غلط وناس آخرين مشوا لها بيأكلوا المنطقة. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا. لكن الشفريت السوشيو ده ما تبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل. فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده بأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل.
1: نعم. شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس العالي للسلطات التقليدية. يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
2: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط لجان للإحتياط وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بالدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
10: شكرا كثير لبرنامجك.
1: نعم.
10: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير ندروا نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس نعم. أسفل قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
1: نعم.
10: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين. وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء شيء المشاكل خفرة. مقدمت أنا قصية هدية الأخير. شكرا.
1: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء. صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
11: وعدونا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تقال لمنا جوق التقليدين وحجينا بالدور على الملعبو وطوالي قمنا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير إشان دا نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو لأن مثل زي ده بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دايرين دائما وأبدا أشادين بإيكي والسلام
1: بالآخر. شكرا شكرا شيف دي كانتو. شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا كنت معنا من محافظة أبو تيور. نتجه مباشرة إلى سيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
12: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكات أرتين جمنا وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده. البرو هاي كان جدير لجاوك أنتوا في البرنامج وشاركتونا. اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا كده كل سجل بسمو في الراديو. الما يدري ما أنا كله بسمع يكون على هجينة ده. دونك نتمنى دا يعني
1: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد. نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
13: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت ليلة.
1: نعم.
13: أنا علم من شدة كانتو علم من دي 56 شهر.
1: نعم.
13: أنا عمري 14 سنة.
1: نعم.
13: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
1: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو.
13: 50 و6 سنة أنا عمري 14 سنة أنا لم شدة كانتو.
1: وحس حاليا.
13: وحر حاليا شدة كانتو حاليا لكل.
1: نعم أيوة. كلمتك الأخيرة.
13: أنا في ذلك الوقت شفت رسالة شريفة غريبة. أنا مشي حياتنا كل ما تم كلامنا في الصندوق بسون الشعب يعني تهيز السنة بس ما عندهم مشاكل. ولا كتاب ولا يمام نروم. نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات. كتير وقت سنين بكان كات يجي مشكلة شفت كتاب فرنسا كذا كان قالوا كتاب. كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا.
1: شكرا
13: نخدم
1: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
13: أخوانا جونا من برا كل خليه نقول ما خبوم خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف
1: نقول. إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارونا بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
2: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود، خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
2: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
0: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم.
0: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير، نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوا، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
0: مرة مرة.
1: نعم.
0: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
0: وذات بكل اللي مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه.
1: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني، أيضا زينب محمد طاهر الفنية، وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمسلمين والمسلمات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأتبع أوقاتكم بالنعم والبركة. أسعد المستمعين والمستمعات رقدتوا عافية إلى ليه شن هلكم من تقول الجيل ده سادة المستمعين وشلحمكم كمان من أكل اللحم لأن اليوم ما تروجور أنا فيت خلاص اليوم الثالث أنا إيد الأضحى المبارك على كل السادة المستمعين الله كمان يقبل صيامنا الكان يعني يوم العرفة وبالذات كمان إن شاء الله للحجاج ولكل المسلمين والمسلمات وكل المواطنين الكاديين نقول لكم بون فيت. الساعة 7:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية بعد ما سمينا أحلى فترة باللغة الفرنسية مع زميلي ناجي ليم بيت بام بابا دي فيفي أبانا فيفي نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو مون فرير ونحن كمان نجو ونشيلوا الخيادة. 75 دقيقة في لب ليلى 75 دقيقة تسمى المنوات الغنائية البلاغات الأدية والرسمية. إذا كان عندنا دعايات تسمى الدعايات الساعة 7:15 نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن بخاري. بعد الأخبار نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 وكده نقول لكم مع السلامة. يا غنائي فيز دي بامسي في الهندسة الصوت.

عبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمى المستمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة كل البرنامج ده في تيت إشراف بابا موا بابا بادمي سايكو كلكل والتليم قيز. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، يغنى نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي. أيوة لكل السادة المستمعين والمستمعات القادمين بس مغادية إتياد في كل الأراضي الوطنية إتيادية، نقول لكم صباح الخير، وأكيد أنتم قادرين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية إتياد، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. موسى أودات الله، يا سلام، أردل محنة وأردل ملوك. صباح الخير عاصمة الجميلة، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات، الناس اللي ماشيين في الطريق، ماشيين في العمل، وقاعدين بصموا غادي تشاد في لب وطائرهم، نقول لكم شكرا لاستماعكم للإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، ده الإذاعة الأم، وكل المستمعين قاعدين بصمونا في كل الأراضي الوطنية التشادية كبير تكنيك.

شكرا للساده المستمعين والمستمعات الكرام. انا غادي كات نجي في داخل الاستديو ونبدا ببلاغتنا. انا اليوم فجر الإدارة إنت للشؤون الخدائية التابعة للوزارة إنت للاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب كمان من كادومانغار ساريا تيليرو ده إندنا قا في كاركيا الدينيو سكسيون دي إلو 118 ولو 10 خلي بمشي في الإدارة إنت للكادستر بأوراق حقا البلاغ ده هو كونفوكاسيون ده كمان لكل CRCT تطلب من كل البنسيوني القاعدين بشولوا قروسهم ما في البنك اللي بيقربوا للCRCT وبذات في الخصم هي السيرفيس عن الجيسيون عشان بشولوا الليفري عناهم الليفري السخير عن البنسيون ده خلاص جاهز عشان بمشوا بشولوا ولا بوكان البمش بشولو كمان في المخر اي السيش انا سير سيتي وبذات في الخصم انا الجيسيون انا الليفري بيرو ده كمان الرقم حقا رقم بورت رقم 26 ده تهد بس كان دخل ده قاعد تهد بس ولا بداية انا الشيلين كمان يعني ببدأ من يوم الاثنين يوم 1 شهر 6 عام 2026 إلى يوم الثلاثة 10/6/6 عام 2026 ولا يوم كمان أي ما يوم من يوم 2 لحد يوم الجمعة يفتو من الساعة 8 أنا فجر لحد الساعة 12 ولا ناس اللي يمشوا بيشولوا الليفري ده كمان أي واحد بمشي بكارت الناسيونال الاندا انني أو باسبور حقا المدة لسا ما كملت وبمشي حتى بالكوبي عن الفيش عن الكنترول الكان سووه أخير مدى في البلاغ كمان المدير العام عن CRCT بلاغتنا عن الوفاء السيد أحمد محمد أبوبان يوسف محمد أبوبان سالي محمد أبوبان آدم محمد أبوبان أحمد محمد الشيخ بشارة سيد بركة أحمد محمد أحمد جدة عبد الرحمن الحاج هارون أبو حواء بلاما هارون آدم حسين هارون عبد الله يوسف كيدو حسن أخي سالي عمر إبراهيم الجوني عبد الله عبد الرحمن بلاما محمد الدي بلاما عمر بكر آدم والد النديف عبد الله ميكائيل معلوم موسى محمد تهيسيني إيكويا بشارة أتوم الشيخ مومن طاهر حامد محمد لوم اللاهزين يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس اللي إرفق يؤروهم بموت حنا أبوهم وأخوهم محمد دان محمد دانه أفوان المعروف اسمه محمد أبوبان الكان مات أمس في كاركي أنقبو الشارمير والصرخة كمان يعني بيسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم ده في كاركي أنقبو الشارمير اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. نكرر أحمد محمد أبوبان يوسف محمد أبوبان سالي محمد أبوبان آدم محمد أبوبان أحمد محمد الشيخ بشارة سعيد بركة أحمد محمد أحمد جدة عبد الرحمن الحاج هارون أبوبان أبو هوا الحاج هارون أبو هوا بلام هارون آدم نيسين هارون عبد الله يوسف كيدو حسن أخي سالي عمر إبراهيم الجوني عبد الله عبد الرحمن بلام محمد الدي بلام عمر أبكر آدم ولد النديف عبد الله ميكائيل معلوم موسى محمد نيسين كويا بشارة التوم الشيخ مومن طاهر حامد محمد لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي يؤروهم بموت عن أبوهم وأخوهم محمد المعروف اسمه محمد أبوبان كان مات أمس في كاركي ديجل أنقبو شارمير وصراحة كمان بسوء اليوم بعد صلاة الظهر في بيت المرحوم في أنقبو شارمير اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الكرام الساعة 7:12
نمشي في مكنة الفن نلقى كمان يا سلام يغنائيف في الهندسة الصوت وعبدالهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. صباح الخير عاصمة جمنا، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات، لأن الأغنية دي كمان أنا حدوها لكل المستمعين والمستمعات انتظار لنشرة الأخبار نواصل بأخانينا المختلفة قليلا.

اوكي اساتذة المستمعين والمستمعات الكرام, معليش قلنا الوفاة هناء محمد عبدان, ايوه ابوهم واخوهم محمد عبدان المعروف باسم محمد ابوبان, ده بس مات وسرق كمان يعني بيسوى اليوم بعد صلاة الظهر في انقبو شارمير, اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة محمد عبدان. على كل الأسادة المستمعين نمشي ونواصل برحلتنا الموسيقية.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا قد جاءت دخل الاستديو الساعة 7:15 في الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ أبكر حسن بخاري. صباح
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيارو. صباح الخير مستمعي راديو تشاتي. لكم نشرة الأخبار اليوم 12 ذو الحجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير عن التعليم الآلي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومباتينا استقبل أمس السفير حنا جمهورية الصين الشعبية وان زين يو. الوزير حنا المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلين قام بزيارة في مدينة بونغور عشان بشيف كيف المشروع حنا البناء حنا المركز حنا العلمي. الوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وازدواجية اللغة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أنتوا البداية عن الأنشطة عن النهار الدولي للنظافة عن الدورة الشهرية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن التعليم الآلي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومباتينا استقبل السفير حنا جمهورية الصين الشعبية وان زينجي. المناسبة سمحت للشخصيات الاثنين عشان يشوفوا كل كيفية الأوجهة انت التعاون ويشوفوا أيضا نظرية أخرى جديدة في الشراكة والاستراتيجية. وأيضا كلهم كمان في ثلاث نقطة مهمة: التدريب المهني والكفاءة والتطوير عن المراكز الفنية. زميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: المقابلة اللي كان بيقدم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا مع سفير هند دولة الصين وان شينينغ دا هدف عشان يحج الطرفين وزير التعليم العالي والسفير الصيني في جانب تطورين نظام التعليم العالي والتكوين المهني في الوطن، بزيادة لا يحددوا استراتيجية سمينة تمشي لمدة طويلة تبني الخطط الوطنية لقطاع التعليم العالي. بعد ما مرق من المقابلة السفير الصيني وان شينينغ وضح للصحفيين وقال: أنا وقت قابلت وزير التعليم العالي الدكتور سيتاك يومباتينا دا هجينا معايا في مواضيع كثيرة وأفكار عندها أهداف شاملة تدعم النظام التعليمي. السفير الصيني زاد في كلامه وقال: دولة الصين تخدم مع دولة تشاد لأشان ينفذ الاستراتيجيات الكان خصد فوق الدولتين في التنمية التربوية بصورة سمحة. وفي الأخير شرح السفير الصيني للصحفيين وقال: بلدنا تشاد والصين تربطوا مع علاقات تاريخية مفيدة في كل الجوانب تعزز التعاون والتواصل أم بين مؤسسات التعليم البربط البلدين والمفتشين والمسائل والأساتذة القاعدين بخدمه بواسطة يوفرين برامج تدريبية حديثة. بدأ يقدر يقوي المعلمين في مواصلة المهنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في تشاد.
1: الوزير حنا الألامي والطاقة باسالي كنابي مارسيلين قام بزيارة في مدينة بونغور في جيجر حنا مايو كبي الصباح. والزيارة دا فات عشان بشيف وبخيم المشروع حنا البناء حنا السنترال حنا الألمي. الزيارة دي جات 3 شهر بعد ما خطان الدرينجيلة الأولانية، وأيضا نزل كمان في البكان اللي بصنقه فوق البوتوهن النار. الوزير هناك فات وشاف المول القايد بسو فوق بقدل فوق البوتوهن النار وسمي كمان شريح مفصل من المهندسين، وقال تقريبا 900 من البوتوهن خلاص قاعدين جاهزين. الوزير كلم أنت نظرية خاصة وقال لازم البنى ده يكمل في وقت المحدد، وشكر كمان الخدمة النجيدة اللي قاموا بها المهندسين هناك في مكان الأمل. الوزارة التربية الوطنية ازدواجية اللغة وترقية المواطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أنتو البداية في المدرسة هنبوت البقرة هنا في العاصمة الجمينة هنا الأنشطة النهار الدولي للنظافة هنا الدورة الشهرية أمينة الدولة في الوزارة قولي قجي هي أنت البداية بحضور هنا الممثلين هنا المير هنا الأرندسما السابي الزميل محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: كلنا سوا من أجل عالم يحترم القواعد ده الشعار عن السنة عن الاحتفال باليوم العالمي للنظافة انت الدورة الشهرية دورة 2026 الشعار عن السنة ده بوجودنا عشان نسوي التابعة والتوعية الجماعية للسلطات والشركاء والأسر والمجتمعات. كلا الأمير الأول عن الدائرة السابعة أنه دومباي بونير أكد التزام دائرته للوقوف جنبا لجنب مع السلطات التعليمية والشركاء عشان يدعموا كل المبادرات والنشاطات الهدف قوين بيئة صحية ووقائية شاملة هنت البنات في المدارس ومجتمعاتنا. الأمير وضح بكونه ما في أي فتاة تغيب من المدرسة أو تفقد ثقتها بنفسها بسبب الدورة الشهرية. كلا الممثل هنا منظمة اليونيسيف في تشاد لسانو كلاستيني قال يحس كثير من الفتيات الصغيرات قاعدين بواجه صعوبات تخص نقص المعلومات وعدم كفاية الوصول لمرافق هنت الرعاية الصحية المناسبة. كلي أمينة الدولة في التربية الوطنية والثنائية اللغوية وقوين المواطنة الدكتورة قولي قوجي قالت بكون اليوم العالمي هنت النظافة هنت الدورة الشهرية اليوم ده بيمثل لنا فرصة مهمة عشان نكتر التوعية في مجتمعاتنا بخصوص النظافة الصحية وقت الدورة الشهرية تجي. أمينة انت الدولة قدمت رسالة خاصة للبنات بكون الدورة الشهرية دي هي ما مرض ولا شيء بخجل منها هي ألامة انت الصحة والحياة ومرحلة طبيعية من مراحل انت الكبر. نذكر بكون في نهاية المناسبة وزارة انت التربية قدمت بواسطة شركائها أدوات ومنتجات انت النظافة الصحية وقت الدورة الشهرية ودالي فايده انت تلميذات مدرسة بط البقرة.
1: ورشة التقييم للمشروع دعم بسيد المنظمات هنا المجتمع المدني البخدمه في جانب هنا حقوق الإنسان ولا بدافو لحقوق الإنسان في تشاد الخدمات هنا الورشة بدأت في الأوتيل راديسون بلو هنا في العاصمة الجمينة ونظمها كمان المكتب هنا المفوضية الأولية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا خدمات دي بتخليهم عشان يفندوا النتائج ولا تغيرات اللاحظوها في الدورة انت المشروع. أكثر من 50 من المشاركين جايين من مختلف الجواجر وما أخواني مهنا جمعنا هيدرو وبخدموا كلهم يد بيد. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يؤرينا بالمشروع البطأم الجمعيات.
3: المشروع البدأم الجمعيات حن المجتمع المدني حول المدافعة لحقوق الإنسان والناس اللي بيدافعوا لحقوق الإنسان في تشاد. المشروع ده بدأ من سنة 2023 وبيكمل يوم 30 شهر 6 الجاي. كل الممثل وهو بس رئيس المكتب حن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكس وانسو قال بكونه المشروع القريب بكمل ده الهدف منه يقوي كفاءات حن الجمعيات حن المجتمع المدني من جانب بيساعدوا في النشاطات البقوموا بيا الناس اللي بيدافعوا لحقوق الإنسان. وكلم بأهمية الورشة التدريبية وقال بكونه الورشة دي هي خطوة مهمة في خطان المشروع ده وبنتي فرصة واضحة في سوان التقييم حن نشاطات المشروع وأيضا يقيموا النتائج اللي بتمرك من الورشة وأيضا يختاروا الأعمال الأديلة ويلقوا حلول للأخطاء اللي حصلت وأيضا الصعوبات اللي بتواجههم. كل المسؤولة حن قسم الحوكمة في المندوبية حن الاتحاد الأوروبي في تشاد آيان سويكوفاكس أنتت بعض من الاقتراحات في إطار المشروع ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية وقالت بالجملة 14 من الاقتراحات المهمة ل 14 من مختلف المنظمات اللي بتدافع لحقوق الإنسان. الإنسان ومن خلال الدعم هنا جمهورية تشاد بوصف النية المشتركة لأشان يقووا الكرامة الإنسانية ويحسنوا في التسهيلات هنا لقيان العدالة وأيضا تحسين المساواة ويحموا التجمعات الضعيفة. نذكركم بكون الخطوة المثل دي القام بها المنظمين دول تنتي الفرصة للمشروع عشان يخدم في مصلحة حقوق الإنسان ويضمن لهم نتائج حنا عملهم في المستقبل البعيد.
1: مرغان حنا الأترون في منطقة حنا كانيم قايت بمرغو بطريقة عشوائية وطريقة صعبة مرة واحدة. شندا الزميلة الجهوة حبيب عمر صوت لنا الريبورتاج.
4: في لب صحراء حنا كانيم كنس معدني ملبد وهو الأطرون، فبالرغم من استغلال حنا الثروة القاعدة بتتم بطريقة تقليدية وفي الهواء الطلق بواسطة حنا معدات بدائية، المنتجين قاعدين بقوموا بمرقين حنا طبقات الأطرون المكون من تبخرة المياه المالحة في الأودية، بعد مرقينا بنقلوه للأطرون وبجففوه قبل ما ينقلوه في مختلف الأسواق حنا الولايات ودول المنطقة.
2: يعد هذا المورد الطبيعي ثروة مهمة يتم استخراجها وتسويقه محليا وإقليميا، كما يصدر إلى عدد من الدول المجاورة مثل نيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى وليبيا وغيرها، ويشهد هذا المنتج طلبا كبيرا، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة تأثر الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
5: Nous avons constaté ces derniers temps les ruissellements des eaux dus au changement climatique.
4: Tujani Ali Bokar, واحد من منتجين حنا الأطرون في وديبور وهي منطقة بتقع في مسافة حنا 18 كيلومتر من نوكو.
6: Nous exploitons cette ressource avec nos mains depuis des années.
7: استغل هذه المورد مع إخوتي منذ سنوات طويلة، أبلغ من عمري 79 عاما، وقد ورثت هذه المهنة عند والدي وهو بدوره كان يعمل فيها منذ زمن طويل لا أعرف مدته. وبفضل استخراج العطرون تمكن بعض الأشخاص أما تحقيق الثروات، أما نحن فالخليل الذي نجده نستخدمه في تسجيل الأطفال في المدارس وشراء الأدوية وتلبية احتياجات الأسر الأخرى، وعندما تأتي الشاحنات لتحميل العطرون فإننا ندفع عيدا الضرائب، لذلك فالفائدة لا تعود علينا وحدنا بل إن الدولة عيدا تستفيد من أموال.
4: بتميز العطرون حنا كانم بأهمية خاصة وده بسبب حنا نقاء الآلي، وده الأمر اللي كان بخلي الناس كلهم بدوروه بشكل كبير، والعطرون هو ركيزة أساسية هنت الاقتصاد المحلي، هو قاعد بوفر لقمة هنت الإيش لعدد كبير من السكان، وهو بيساهم في قوين الإيرادات المحلية بالرغم من نشاطه هو قاعد بدائي وتقليدي. والأودية الغنية هنت العطرون أصبحت في الوقت الأخير محددة وقاعدة بترتفع. المندوب العام حنا الحكومة القاعد في ولاية كانيم إسحاق كوتي يعقوب قال استقلال حنا الثروة المعدنية دي بتستهيق الكثير.
2: أوضح أن موقع الاستغلال غمرته مياه الأمطار مما أثر بشكل واضح على نشاط الاستخراج وأدى إلى تراجع العائدات التعدينية، ولهذا السبب سيتم السعي إلى مخاطبة الجهات المعنية للنظر في سبل مساعدة المستغلين التقليديين على تصريف هذه المياه بما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع الإيرادات الضريبية التعدينية لصالح الدولة.
4: المندوب العام حنا الحكومة القاعد في ولاية كانيم إسحاق كوتي يعقوب قال الأطرون بالرغم من أهميته الاقتصادية والاجتماعية هو قاعد بواجه تحديات كبيرة بتتعلق بالتطوير والتصنيع.
2: نعم سيتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المناجم ووزارة التجارة، حيث سيوفد مسؤولون ووزراء إلى الموقع لمعاينته ميدانيا والعمل على تحديث استغلال مع معدن الأترون في هذا الموقع بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع العائدات.
4: نذكركم بكون المنتجين حنا الأترون بيقدموا نداء لصناع القرار عشان يصنعوا لهم شركة البتمرق لهم الأترون، والهدف منا ليزيد الإنتاج ويقوي إيرادات عند الدولة.
1: الساعة 7:30 قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزير التعليم العالي والتدريب المهني دكتور ستاك يومباتينا استقبل سفيرنا جمهورية الصين الشعبية. الوزير المياه والطاقة كان بفاصل مارسلين قام بزيارة في مدينة بونغورا عشان بشيف أعمال المركز السنترال كيف ماشي الخدمة بعد 3 شهر من قطان الطوب الأولانية. الوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وإزدواجية اللغة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أنتو البداية أنا أنشطة أنا النهار الدولي للنظافة عن الدورة الشهرية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 12 ذو الحجة 1447 هجرية. القراءة لكم بكرة البخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة التهيات قيلوا بالآخر.

شكرا سادة المستمعين ومستمعات الكرام. أنا غدي إتشاد بعد تماسينا نشرة الأخبار رمى الزميل بكرة سنة بخاري وسمينا أشياء من أغانينا بذات مع الفنان الراهل الحاج عمد بيكوس هدية خاصة لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نجي في داخل الاستديو ونواصل ببلاغتنا أنا اليوم مع الفجر بلاخنا روس فني آديم توما آديم بشارة آديم كونغولي بشارة عبد الرحمن أبدان حسن أبدان الشيخ أبدان محمد آديم أحمد جيت هارون محمد حسن هارون أجراك عبد الرحمن موسى عبد الرحمن محمد توم عمر آديم محمد رمات جبرين رمات هارون أبكر إما أبكر إيسا موسى أبكر جيمي جبرين جيمي لومن لا فرحة يبلغوا لتوم محمد حسن محمد فكي عبد الله أجيت عبد الله أبكر آديم أسمان أجيت حسن أبديجن عبد الله جبرين أبجاني جبرين محمد جبرين جدة جبرين رمات جبرين عبد الله دنا الحاج دنا قنبو أخي بني حسن حارون أبكر عمر أبكر أخي أجيت آدم أجيت وكل الشباب حنا مرمي أمتكوزة ومؤمن طاهر عمر إدريس إدريس جنغولي عبد الله جغولي وكل الشباب حنا مرمي أم علكي محمد جيليم حسين حسن حسن ولا كمسلوم والرأي وكل الشباب أنا أركس أبدقنا جدة وكل الشباب أنا وزوجته أفوان أخي آدم محمد أبقسى أبقسى وزوجته حواء محمد أبا جبرين محمد آدم جبرين آدم يونس آدم دنا آدم محمد جيمي وشنشور جيمي وكل الشباب حنا شنفري حسين بشارة محمد صالح عبد الكريم بلاما تاهر موسى إما أبدان والعشي حسيني جرما وكل الشباب أنا شنفريات جدة ولد البشائر ماما عبد الرحمن بكر كردي وكل الشباب أنا سكولدي إمار إدريس عبد الكريم إدريس التوم محمد وكل الشباب أنا الفوات بكر سيد دنا سيد عادي ما سيد محمد دنا الجوغال إيسا هارون جدة وكل الشباب أنا الشيكيك عادي مع علي أجيت علي وكل الشباب أنا كيسة لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم شام بحضروا في أروس أنا فني آدم أروس أنا فني آدم يبقى يوم السبت يوم 30 مايو 2026 وأزميتها كمان يكون نفس اليوم في التويل حلة بلامة أبكر هارونا كذلك واحد بلاخنا فرها عبد العزيز ولا فكيه حسيني فكيه حسيني مؤمن محمد ولد لقي عبد الرحمن حسيني لوم الله فرها يبلغه لأمر جيت مؤمن براما هارونا أزيل وكل الشباب أنا مرمتوجي عبد الله أحمد كوكو محمد قطية رمات عمر ووكيل حسن إبراهيم رخيص وكل الشباب أنا هرنجاجي دبيتي أم ومحمد نور أخي وكل الشباب أنا الدجال الكبير الشايب محمد توم كوتو دلقي إيسا بكر وكل الشباب أنا الدجال سخي زافاي دلقي جبرين حسيني وكل الشباب أنا الدجال كبير أبو عمر حسن أحمد آدم وكل الشباب أنا الدجال مكايلة الشيف دي بارك جبرين رمات حسين مكايلة وكل الشباب حنا فرشة مجروي آدم أخي وكل الشباب حنا عمر الله قوس وكل الشباب حنا مديخيني
وكسري وكل الشباب حنا كاركي يوبو والدمبي ولكل الأهل اللي برا والداخل يقولوا مشان بهدروا في عروس أنا ولدهم وأخوهم ورفيقهم عبد العزيز هسيني عروسة بكون يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهد في كاركي تقرا هل دليجي محمد قاله ولا أنيماسيون كمان يقولوا الحاجة والدم بيتي و دايما ما بلا أختنا بلاختنا عن الوفاة عفوا السيد أحمد محمد أبو بان يوسف محمد أبو بان سالي محمد أبو بان آدم محمد أبو بان أحمد محمد الشيخ بشارة سيد بركة أحمد محمد أحمد جدة عبد الرحمن الحاج هارون أبو هوى بلامة هارون آدم حسين هارون عبد الله يوسف كيدو حسن أخي سالي عمر إبراهيم ألقوني عبد الله عبد الرحمن بلامة محمد الدية بلامة عمر أبكر آدم ولد النديف عبد الله ميكائيل معلوم موسى محمد حسيني كويا بشارة توم الشيخ مؤمن طاهر حامد محمد ولكل الأهل وكل الجيران القريبين والبعيدين بأروهم بموت أنا أبوهم أخوهم محمد دنا محمد دنا المعروف باسم أنا محمد أبدان محمد دنا المعروف باسم أنا محمد أبدان كان مات أمس فجر في كاركي أنقبو شاريمير والصرخة كمان يعني بيسووها يوم الجمعة ده بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر معناتها الصرخة تكون اليوم في بيت حنا المرحوم محمد دنه المعروف باسم محمد عبدان وصراحه كمان بيسووها في بيت المرحوم في كاركي انقبو الشاريمير وبيسووها كمان بعد صلاه الظهر اللهم يغفر لها ويرحم بالجنه ولا اهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر بلاخنا ودار عفوا الشيخ اديكويا افنديسو أفندسو ده ساكن في فرشة كوكفيل بطل من أي نادم كان شاف أو خدت معايا بنيتا وسمها أمامي أدينغاي كان مرقت من البيت من يوم الأربعاء 26 مايو 2026 حتى الآن يعني ما جات في البيت البنية دي قال لبس لها روب أبيض بلان السيل وإندا كمان يعني بانتالون بنطلون ذاته كلها لابسينا مطلوب من أي نادم كان شاف البنية دي أو خطاها أو شاف بكانها خليه بيتصل بالأرقام لأهل البنية ده 62-31-93-03 أو 95-14-66-96 الله يجمعها لأهلها دايما ما بلاختنا بلاختنا الوفا الله سامجستي سلطان محمد تايجلي كشل كاسر اللوان ابراهيم مجيد تمادي محمد وردي الحاج ساكن الشيخ عزيز محمد ابو امينة ساكن اخبش ساكن دلقي محمد احمد بشارة ابكر ابراهيم حسن ابيت القوني حرقاجي أخي آدم الإمام جبريل آدم الإمام فكي خرسة الإمام هارون جدة اللوان جبريل دونغوس محمد حامد إبراهيم السيار الشيخ بشارة كريمة محمد جبريل جقرة فلاتي عمر حامد موسى محمد خيرلا بلاما بيشي جيمي بلاما هسنا مهمي تدلقي موسى آدم وكل أخوانا هناك في بلتيات وأسرة دقيق الشيخ عثمان في أفرق الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر أبشنب الشيخ محمد المصري الشيخ دينا بلامة خرسة أبا كبير إبراهيم محمد بشير جبرين شريف عمر صالح حسين ببن بلامة إبراهيم في الباقي بلامة كواس نصر إيسا الشيخ آدم مقالة الشيخ جبرين عادم
ديليجي موسى عشنو، ديليجي رمضان عبد الله، ديليجي عيسى بكر، ديليجي جيمي شايب، ديليجي آدم لقدوبا، ديليجي آدم إدريس، ديليجي فكي سيني، الشيخ عمر أبرس، ديليجي دنا مليمي، ديليجي جيمي أجيت، ديليجي حسيني عثمان، ديليجي حسيني السيار، ديليجي بول أكا، ديليجي الحاج جدة، ديليجي إدريس في عم تكون ديليجي الحاج آدم كيسا محمد آدم المربو سوانا كريشا كريشي أفوان اللوان هسنا عبد الله وكل أخوانا في قبي عبد الرحمن بكر منستر دكتور عبد الرحمن يونس علي ديبيتي محمد أحمد لزينة اللوان كشلة دنا دينيني محمد كو ديليجي كواسا محمد الفايتوم آدم دنا دونغوس دونغوس رمات بولاما النور تربيل ولوم الهيزن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت هنا بنيتهم خديجة وردي خديجة وردي كان ماتت ولا صراحة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة في كاركي مشاقة إلا دليجي محمد أحمد بشارة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة حسيني كوسا محمد حسنة كوسا حسنة الحاج إدريس مونغاش ممدي حسيني آدم جبرين بلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر إيسا الديف ممدو توم بلاما إبراهيم بشير رمات حسيني إغاسي عبد الله الديف الشيخ ممدي سمعين هارون إساقة الوكيل آدم جبرين شيني علي رمات كتشو خالة حلوف فتشو دغلا الإمام جامي عبد الرحمن الإمام مدنا جدة الهاج رمات توم بكر توم جيمي دغني الإمام حامد محمد عثمان محمد إيسى جبرين آدم مبر آدم مرابونا مارادونا عفوا محمد خميس جيمي شيني والد المير ولكل اهل بيوخانا كبير لهم الاذن يبلغوا لبلاما عبد الرحمن عمر الشيخ جبرين ادم بلاما عبد الرحمن ابغاسي بلاما ايلي عمر بلاما النور بنيه الشيخ ازرق محمد بلاما يوغو محمود المنصور بلاما جبرين كارتو بلام عبد الله جبرين بلام محمد دجيلي الشيخ ميمت مايو بلام أبا جدة داداي بلام حامد حسيني بلام هارون أبا الفيل بلام جبرين جابر بلام جدة حسينة بلام محمد المدراي المندراي بلام بركة نوام الشيخ ميمت أبا الفيل بلاما تيرابا محمد جدة بلاما بشارة الليف بلاما جدة شدرة بلاما الحاج دنا بلاما أحمد عمر بلاما حسيني بركة بلاما رمات محمد بلاما أب كوشة محمد الشيخ شرك نكور بلاما أب بكر آدم ميليندو بلاما أب إيسا بلاما أحمد توم بلاما عمر خميس بلاما نجوان دودو بلاما عيسى جيلي الشيخ ابو ابا كوشا بلاما عمر رمضان بلاما حسن عادم بلاما توم جرما الشيخ اخي ابغاسي بلاما احمد علي بلاما محمد غومبو بلاما ابا كسيري عبد الرحمن بلاما حسيني بلاما هارون حسيني ابو بكر عبد القادر بلاما هارونا أمر أمرشين بلاما جدة باقي أسرة الجوني آدم مصطفى أسرة جبرين والشدي الحاج يونس سالي كوسا فلاتي بلاما عبد الله خاطر أمبدي الشيخ محمد دقاش حسن جبرين وأسرة الحاج رمات بكر الشيخ آدم مرحال بلاما الحاج بكر آدم ولد النديف آدم إبراهيم ديليجي محمد إيسا ولكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت حنا أخوهم وأبوهم كوسا أغاسي كان مات أول تميس والصراحة كمان يعني بسوى اليوم يوم الجمعة في أبجوخانا كبير إلا بلاما موسى بكر اللهم يغفر لها
ويرحمه بالجنة، ولا أهل المرحوم كمان الله يوليهم الصبر. باسمي وباسمنا كل المسائل أنا خديو تشات نقدم تعزياتنا الحرة لأسرة المرحيم هم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدير كات. بعد ما سمينا البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستوديو الساعة 7:56، بعد ما سمينا كمان الكانتاتريس ماما الجيمة الدور ده، كمان نسمع فاصل غنائي تاني. نقول بها كمان صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. نقول صباح الخير لهناك بابا عمر إدريس شلتوت، نقول لك صباح الخير أبانا بابا يارو، نقول لك صباح الخير إن شاء الله هناك من كرتوتا. وبدون ما ننسى كذلك شب ديكاري اللامين عادم، أيوة اللامين عادم ده شب ديكاري أنا اللي بيت دي، وكل المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. أبا جيمي، أيوة أبا جيمي هناك من كرتوتا، أيضا نقول لك صباح الخير. أكيد أنت قاعدين تسمع الإذاعة الوطنية لجمهورية كات كبنتك.

0: القوان يا ذكر القوان يا خير مر الزمان دوح الناس ودي العوائل الخيل يوم بدن وجاك الليك انصدك الضب من بلد القبيل قاشي الليك انا عيني اتنظر يوم غمص ياتي وزغل العطر صب ليهم بذات المرق عن خلخل نطينا ليهم سويتهم بدن بالفوز رنجبتناهم بالحربة الضبن ضد عمر ركيب لفوق بدن بالقلقل انشكيناهم بالمجمات خشوهم جاب الدم جليه اللي نملي حطتنا لخط وقف جليت الهمر لبن اللي اللي نقير طملا قمسين شربا قمسين القبنا قمسين شرافا قل جبريا جلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن فيالي هيتم بالساحج
1: نقول كذلك صباح الخير لماما فاطمة هارون أم ليلى أها ييا يا سلام أم ليلى نتمنى كمان العافية الله يدي العافية كمان لبنيتي ليلى إن شاء الله قولوا آمين بمناسبة جمعة السعيد إن شاء الله وبدون ما ننسى كذلك الجران فرير كولونيل عبد العزيز هارون أيوة هناك من الدجال زافاي وكل السادة المستمعين والمستمعات أم أبو أم التجنجو وكل أسرة وبدون ما ننسى كذلك زوجها كولونيل يوسف وكل السادة المستمعين والمستمعات الجدة الحسين الجدة كارينا وكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد يلا
0: يا سيدي الجنيقي يا شقي الحال قشف ظهر كل يوم فاتر شكال كوكاب المتين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قد الحوران الوطن سهلي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان التورك بطل قرن بمرخ حلال برغ لب ببرت مع العجال من خلى اللبن عمار من خطين تطن الربعان تلغير تطين تطن قد الكيعان أبو قرن الرعز ما بهم لدك فانا لك بشري بالكنز مصدر عشتان كل من نعشي بطن الزيبي من طول المسافر جمل بهود نار درب اللي بهود الهرب الزوال درب اللي بهود الأبروز جريجان قل المال حقار بين القلفان وناس الفقر موتا بلا دفان مشينا لنا في بلد انتئيس ابن عدوها بنسيفان برداشتي بيبها الدقان سمومها مضطرها القزان وركف التراب بيبها القطران الغيز دقالات محمد ولد حجام انبلول خال الخيار بجة والضم سقر المركز لبقان فرس بثوم البرهوم القزال الماء قعص ليت الماء مشى نقال الماء فرلين الماء فت الهبال ما قطع غصن دار الماء خد خيال بالكلم الهلي وكل يوم اللي بجال
2: ايوليزم شو
0: اللي طلع مقفر الحريب بحر شارب سير العقل عند يود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ما تقفوا أبلم الله ورضاه شمس لم جن العيال يحب كبل الله ابوهم دم ببضبة فضنا بخشم ملا شحم فض الرقد بنجم العم بلاك بقر بلا فعل العم بلاك هرم كراكب بلا شعر كاي دف العتب ما سل لي خلل اتفض نقيه ما كزغل ابو اندرق الجداد الراقب بلط السمر يود الرفاق خليا للهل نمر الفرو الناها زالي فر ورام فضاط رب شبق من المسم الهاك كزندر حكام الشاور مكتوب جاب من فاري المبريد انقضى انا بنتكلم لكن

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، نتمنى كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. يغنى إيف في الهندسة السود وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو ملا مستمعين. باقي لي تقريبا 6 دقائق نعيشها مع المستمعين كابين تكنيك.

حسد المستمعين ومستمعات الكرام، باقي لنا 4 دقائق واحد بلاغ نجري للمستمعين. سيد يريما أنغنوم أبالي بلاما عبد الله آدم بلاما آدم أقربا ميكايل ولا رئيس عن الكوميسيون جدة علي حباب وبشير بشارة رماد بطلبوا من أي إزول الكان باع تيرين أو إندا التيرين هناك في هلا اللي بيسموها أدريسة أكدو وأدريسة ميني خلي يعني بمشي بأوراقه الرسمي عشان بوسبة للكوميسيون. الزول إذا كان بس ما ودى الأوراق الرسمية ده هو أسيدة بلوم نفسه، وده كمان أدو وقت حنا أزبو. أي إزول الكان يعني إندا نقع في دريسة الكدو ودريسة ميني ده عشان بمشي بأوراقه. نكرر يريما أنغنوم أبالي بلاما عبد الله آدم بلاما آدم غربا ميكايل الرئيس عن الكوميسيون جدة علي حباب وبشير بشارة رماد بطلبوا من أي نادم الكان باع تيرين عند تيرين هناك في هلة أدريسة كدو وأدريسة ميني خلي بمشي بأوراق حق الرسمي عشان بيوصف بكونه هو عند تيرين هناك في دريسة كدو ودريسة ميني وعدهم كمان مدة هنا أسبوع. أي نادم الكان بعرف نزول وعند نقا هناك ده عشان نبوري المامشة كمان هو سيدة بشيل شلتا. السادة المستمعين ولا مستمعات الأكرام هنا خديو تشات الوقت المحدد اللي خلاص تكمل ما في قوتو ما باقي لي بس نلايم فمامي ونقول لكم مع السلامة.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو تشات الوقت المحدد لبابيرو خلاص تكتك كمل الساعة 8:13 دقيقة نفس الساعة كمان في كل الأراضي الوطنية التشادية. نشكر كذلك مستمعينا القريب بتاعو معنا هناك من دريسا كودو ودريسا ميني وكل سادة المستمعين ولا مستمعات 75 دقيقة في لب العائلة، 75 دقيقة سادة المستمعين سموتوا للمنوعات الغنائية البلاغات الآدية والرسمية. نشرت الأخبار مع الزميل أبكر حسن بخاري، بعد ده كمان وصلنا معكم لغير هاليا الساعة 8:14 دقيقة. يغنى إيف فيز دي بامسي قائد في قدام الآلات الحديثة في طاولة المراقبة، قائد معانا كمان من السبا بابا غايوس وكل البرنامج ده لقوته في تيتا إشراف بابا أبا دميسا يكو كالكل تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. خلانا كمان إن شاء الله كان أمور عافية نلم معاكم يوم الأحد في الليل إن شاء الله، فإلا كان الأمور سيدة شارك كمان نطلب منكم السمة. هنا نجمعنا غاديو كات أربدو وأقيلو بعافية.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دام أول وقت دو 2020 ده كل اللي أخذوا مرضان أنت دام، لكن عديد نارم ده سبولو الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما فأسا من الانسيزة عندي وراء داني مرضان تقول دام ما عنده جيت دام مرض أنت أصلاً بحثنا كل جيد، لكن الشغل كيف جسم أنا الحمد لله كأسيد وكل ما فيه والناس وعدني يروح يجروا يسنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عندنا نارم كله الحمد لله جاي الغاف وعدي لأنك عندي دخول سرقيز أنا ده ما شاء الله عدي حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا تشيلة تمش أصلاً ما أقدر تروح أجد ده إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جسم أنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتقل يعرفها ما تنتقل يعرف كان دم هناك تقدر تنتقل من ده أنت شغل كي كان دم هناك مرضان ترى أول كله دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كله في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كله هير ما ماجد وانا كله دم هناك تقدر ننتي ناس وكان ينتقل كان باتان كله كان نار دم يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيه شربنا ذاته بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بس نلآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة جلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دم دمك بنطول نادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده أنت كقدر تنطي نادم آخر ده إسك تمك أنت ما يضرك قبل لأن شان أنت قاد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كناجس هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك أنت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر وده كلام خطأ الدم ده ما نلقو نبو فيه فرمسي إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم اليوم طفل اللي يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل الدم أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل الدم ما أمه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل إذا يلقى مشكلة أنا نقصين الدم إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرة معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذه الزواية كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت ما لك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا المشي اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أجادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أجادين كل قام فجر الصبار بجي بنت دم وبمشي غرين ده بجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المرضى يعني بطن دم آخر وفتش ما في في نفس الحالة ده وكده الناس كريل البنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا مين في المويا المايندنا ده ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حس سيدنا عنين هي المركز الوطني للقايدة إننا بنك ديسان في مستشفى الهورية إننا بنك ديسان في أوبيتالنا همارة لازي هورية بوصة مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة في الأخالين داخل في كات داخل كي في البروفنس إننا 94 بنك ديسان قايدين شخالين بلعنين القايدين إن 94 عربيش منذ سار لخايد في الأخالين الدوار دوكل في اللبس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شخلت دا إلا يشول الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
5: نادم كن جاي دورة ينت الدم دا الخطوات اللي تسوك عشان يشول الدم دا شنو
4: أول ما أولا كي النالو بي وانت انه يقى نصي ناري هو كما غا هز بشيك دا لوا كم هو يقى نادم سليم من أمراض وعلي مشي السكري الدغيب أمراض مشي العصم دا يقى ما في بعد دوكي كن جاء أن في بكان هيني لان دوكي سجلنا أسمى وشول بنسأله ما إن مرضى خارد نشوف الهيموغلوبين هكا نشوف التنسيون هكا يفوك نهار ان عمره ده يبقى من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده شروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وهي بتبقى ما حامله ما عندها خشم شعر يفوك كولد تكون صغير رقم من 6 شهر وفوق صغير بالولد ده عندها صغير 6 شهر تبدا ده كل ما بيجرى عشان مره ما ولدت ب المهم يا ولد ده عمليه ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره لما بيجرى ده شروط الامن
5: وبعد ما الدم ده خلاص كان شهر ده قاعد يسوي شنو بتاع
4: وانا الدم ده من نار من ده جاء وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات في بكان الناس الغرفة وصفة لو كان يشيرين الدم ده الدم ده كان بيهرعي بناس وبوت ديريك بس في البوش من البوش ده كان شهرات وشيري في القزازة سكار وصفته كلها باي شهر في القزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامية خمسة أولا بقول لك نسوي الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان إلمنا الفصيلة ده نسوي إكزامية نسيدة أنا هيباتيت بي أنا هيباتيت سي وأنا سيفيليس أمراض الأربعة كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر أن تلو المرضى لكن من أمراض الأربعة كان مرض واي بس قاعد الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إننا الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسوي له كأنه فوز آخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم إذا جدا دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة هالدم ده الحكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتورة عنين عندنا مش شغل أربعمية ريال ولا شنو كان نارم جانت دم كان نارم دم بكفي كل ورا وازنك هو كل خلينا نحن بيجي بنتي دم ده ولا إننا ميل فرا ولا دين ترام فرا يشرمينا في ناس وايدين شيء كي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا نادي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان ولا يجي في ده الناس وايدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكم الدم نحن كيف فتش كشوف الله بفهمه كم عارف هسا على يمين رقم مرك هنا برا بس أنت تقطع هسا مرك هسا بكان يلا تنسى ده الجاي سوا كين برا ده الجاي كان فوق روبيتال مر أنفا كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي أنت ما نقولش أنا ده هسا بس يقول لك تعالين نقول لك وين الناس مخص قاعدين هي جانتو دم ويسولوا يشولوا ينتو هسا كتير كنا ساس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلاقي يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر ناس يعاقم بيا مرة يجيبوا في البلاد تدور طالع يقول له مرة دي ولا ولد دم عدفه ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش جبنا فش أنا ده الناس كله يشتو يخلوه ولا عم أجيسكي ولا راجلة وهيدا ولا أب أنا هو بس بقوم بقول كلام مشي هدم بس خليه بقى الناس يشتو وهذا كان ما بيشاهد بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل له بأثر ده ما يخطه خطر عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو أم برنسيب نورمال ما كده معنا مركز ده كان في مركز أدل جيشو وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش على الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بنك اللي ساند وقت ده بقت هم نعلم مرضان دم ما عنده ده بشيلوا دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنت دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنت ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو قدر نكمل وقدر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنت بالكفاية أن الدم أنا كم فرض بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشيلوا الكتك ناري في يمان ديسانا برامبلير بنتلا أولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برينسيبو مين أنتم دم دخلوا شروكات كده دري جو بكان مين أيا أنتم بس أولياء أيا ده بس أوقات كده غرو سانيا قلنا شوفوا تتكمل ما كله إتت جبهانا أنا نجيبها جي الآخر بجيبها كده هجي أنكو يان فما كان هذا بون فما ده نبى أدلوا ده أيوة يلا حاجة ناس كم بيجي هنا ما عند أي مشكلة
5: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبرروا بالدم
4: الرسالة نبقر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كر أنتم كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور انكو ينتندم شوب بس اين اندى يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم للإنسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدرو بصفي ساكل ده كأنتر تنق تقدر تنقص فوقها هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال ريت تمرق آفي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت تفجر روز الشيء شغل وياصل لك دمك ده بين خذ كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين لسه قاعدين فقره ناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت دي بتاع ده ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبع ده نمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس في كده اي مره تدري اللي يقول ادم عشان هو شغل مصيبه كيف بس كده قدر كما نقول هل الله يفوق انا زين الدم عشان ننقص فوق عيانهم من بس كاس اليوم ده 30% عن الامهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا عندهم مرضى الدم ده بالدم كندهم برنا الدم وهم عند يوميا ناس عندنا قاعدين بجونا تلقى ساخر رجلك بأما ولا بأخواي في شهر ركل تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودة إلا كي إيش بيدام أنا ناس تانك ما اللغو لدام هما إيش كانت سوى شنو كله كما إيش عندنا ناس وايدين قال إنهم فشل كيلو إذا دو كله كان الكلاوي دو ماشي خصلهم كرواي كرتين ثلاثة إلا يدور دم دو اللغو لهاسا كثيرين وقايدين بلو من دل الحوادث ألوم حوادث فين جميعنا دا ألوك تلات دو كل مليم بهذه شباب بس رجلين كسر شاف فوق جايين اكل انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسيون حق انا عارفه ام بوتاج ماشي ترشو زغور رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللابتان رجلين كسر لكن كسر ساكت كان كسر بس انه عوار قدر يقول لي مكان سوار جبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبل دم اخر مشكله سخر راس الله كسر راي شنو جبر الدم واي كل ما في اللي فتش له دم قال له بجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يحطهم في بيتا كان الافضل لي دور اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوا عمليه وبالتالي الدوله الدم ده مرغم وتو دم ده كما في دي الرغم دم بقان وعند لا قصوبه مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عمليه لو لو دم ده تترفع يلقى اغلاته ينادي اهل ده ما اجل دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلينا نقول شيء ناس كريمين نفكر شيء انتنا دم ده ما عنده اي مشكله مش انت ما تمر في شارع تلقانا الموجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنت ده كله كان انت كشفت ناس عارف جيت مرت دمك ده شوف انت انخصف غيرنا الله يا اجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
5: مستمعينا.

0: لإعادة كتابة تاريخ تشاد، وتخدمكم طوال هذه الفترة فرقة ديناميكية تتكون من الفني محمد معزل، آدم دونجوس، نادية، موسى فقسلة، صالح عبد الرحمن. أما في التغطيات بشير عمر بشير، حسن لامي، وفي تقديم البرنامج عز علي علومة باللغة العربية وجمسال باللغة الفرنسية. سيداتي أنساتي سادتي، كما تعلمون فإن مشروع إعادة كتابة التاريخ التشادي هو من أكبر المشاريع الحكومية التي تسعى الحكومة إلى إعادتها وكتابتها بصورة تليق بمكانتها أو مكانة المكانة التشادية، حيث يرد وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني على الأسئلة المقدمة من النواب، وذلك على هامش أعمال مؤتمر البرلمان الذي جمع بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
1: Aza, la séance vient de commencer et c'est l'appel nominatif qui passe actuellement. Nous attendons d'un moment à l'autre. Est-ce que le quorum va atteindre ou pas? On attend les résultats qui sera donné par la secrétaire de séance.
0: هناك بدأت النداءات للنواب البرلمانيين، وننتظر من حين لآخر بداية الحفل المباشر من قصر الديمقراطية بحي قاسي، حيث يرد وزير التعليم العالي الدكتور ستاك على إنشاء أو تكوين اللجنة المسؤولة عن إعادة كتابة تاريخ البلاد.

0: شكرا جزيلا السيد رئيس الجمعية الوطنية لإتاحتكم لنا فرصة المشاركة في هذا النقاش العام. السادة والسيدات أعضاء الحكومة، الزملاء النواب، أحييكم جميعا. شكرا النائب بيرال على هذه الفرصة الثمينة التي وضعتها بين يدينا. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نذورنا حجي، لكن خارج إطار التاريخ. مثلا منستر اليوم في يونيفرسيتي هنام زمينا فاكلتا هنام تسين ده السنة ده شيلتو ويتسا اتوديا في بريمير اني يونيفرسيتي هنام زمينا فاكلتا هنام تسين اسك انينا عندنا مواية ان نقدر نانقادر فوقا ويتسا اتوديا هنام تسين وبطان الويتسا اتوديا دول كتير منهم مواية هنام فيبل في ناس اللي عندهم مواية هنا 11 في مواية هنا 10 وفي ناس اللي شوية في ماتير ساينتيفيك دول كل شيلنا اسك مثلا من السرانه غان شيرشي كانتيتي ولا غان شيرشي كاليتي هنا ادوكاسيون والكلام اللي غان نريد ان نكون سكرتير ديتا دكتور خديجه التمر تعرف زياده مني ما لما نشيلو سا اتيوديا بس ونفورمهم عديل عشان ان باك ريجو يقربوا لنا اوبيتو دول ما يبقى احسن من نشيلو ان كانتيتي ويمرقوا ما عندهم نيفو وعين التجور نكونتيني نمشي نسوانيا في الاترانجير انا بروبوزيسيو هنا ايضا الفوتي فيكسي المواية هنا الانتري في الفاكليتا هنا المدسين نادم كما عند مواية هنا التريزة خلي ما يندسة تفكسي عشان الاتجاه عند رغبة يدور يندسة في مسين ده يسوي افور حقا يجيب المواية اللي انتو تدورو ده وبالتان كان فيكسي المواية ده يقدر يسد لنا البورت هنا الانترفانسيون عشان نادم عم باكر صغيرة كان عنده مواية هنا الدسمة يجي يقول لكم شلو لي في فاكلتا هنا متسين ساسا ايه دازم دي شوز في ال الانستيتيو ولا الفاكلتا هنا سيانس هنا سانتي دول ده جاي يشيلوا ناس مواية حقهم فيبل وناس باك هنا ملترير جاي يشيلون في السانتي Est-ce que c'est normal? Il faut que vous m'aimez te revoir. Aujourd'hui, à chaque santé, intégration, quand j'ai mon agenda, au cours de mon cours, j'ai zéro da. Aïe, maintenant, dans le bureau, bagra, fi filière, à la santé da. Lakin, il faut que un peu de rigueur. Deuxième des choses, nous devons aller faire au col de Toral. À l'arabophone, à la filière, à la scientifique, خاصة filière, à la santé d'olda. ما عندهم opportunity عشان يسووا دكتوراه في كات الناس اللي عندهم مواية جاي يمشوا يسووا دكتوراه هنا برا في ترانجي لكن ناس آخرين دول مثل الأوين عندهم فامي عندهم إيال ما يقدروا يمشوا برا وجاي يقولوا بس بمصر حقهم ده بورتجور الفو قلنا مالا قالوا عشان بروفيسورات اللي انكادرة العربوفون دول في أقول دكتوراه اللي ما فيه لكن مثلا منيسر سا سنة با ان اكسكيوز الفوكا تسوو بارتناريا مع الباي عرب دول ده عشان يقدروا يدو اوبورتونيتي للعرب فون في الفيلير هنا السنة ده يقدروا يسوو دكتورة هاقون في كاب وبتاعنا المنيسر هنا انسيما سوبرير الآن باسي وريتو من هسي جوز كخمسة سنة نادم كمان ده دكتورة ده ما يقدر ينسيه في انسيما سوبرير أهل كا هنا عرب فون الماين و opportunity يسوى دكتورة في كعدة ده كي كيف تدور سوى لهم كي كيف تروازن دي شوز ندور نحجي في الاتيودية دول عنيها مرات غان نظلموم البروفيسرات والجيري دول ده كتير غاية يظلموا الاتيودية دول الاتيودية يسوى إفور حقا ياخذ مأديل يوم النوت حقا يمرق ده النوت ده يقول ما هناي وكان يدور يفيريفي جيري يقول نو ما عنده دروا عشان يفيريفي
1: ميرسي شير كوليك
0: ميرسي
1: ديبيتي معلوم يوبو دي جيراكي
2: Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je voudrais au passage saluer la présence des trois membres du gouvernement ainsi que leurs collaborateurs. Et je voudrais également remercier le député Béral pour nous avoir donné l'occasion de parler de ce comité chargé de réécrire l'histoire. L'histoire du Tchad est un récit fascinant et façonné par la civilisation des anciennes et une riche tradition des grands empires sahéliens et des défis complexes de l'ère coloniale et postcoloniale. Un comité chargé de réécrire l'histoire. On se pose la question, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ce comité nous fera un bon travail? Déjà, beaucoup de Tchadiens, du moins une bonne partie, refusent qu'on récite leur histoire. Est-ce que ce comité aura la possibilité de réécrire l'histoire telle que vécue par nos ancêtres ou telle que souhaitée par le chef de l'État qui a pris la décision de mettre en place un comité

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: سووا لكم تحليل؟
1: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وقا برجع إن شاء الله التحليل بقى برجع اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوك ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان
1: تسووا؟ أول كاستقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ذهب شغلي يومين، والشيك الناقص كما شفته صراحة الحمد لله الامور ماشيه تماما ان شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر يستقبلوك ادير ويخدموكوا، لكن المهم انتون القطاكد وانتون الاردناس مشينا بين الدواء ويجوا تعويوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا وما شاء الله قدمونا مره تريهنا من مسكه الحمد لله.
0: والمريض هو مردان بشنو؟
2: المردان ده هو ده هسه قلبه اول كده قام يقدم دم ويسبب دم، ده سبب البدايه، وهسه كل قلبه ده قلبه زياده، لكن سووا له عمليه الحمد لله، سووا له دواء وكاسه فد رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان مفتش الدواء.
0: وشنو انت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
2: الله نطلب من المستشفى ده شيء كي الدواء أنا مدوز غاسي، بس شغل آخر ندرهم ينقصوا لنا الدواء ده، بس شيء كي قال ينقصوا لنا الدواء ده غاسي بدين، لأني جاي من برا ده غاسي ما أنا مرة.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيبروزنا كله من جمنا أختير الدكاترة واقفين.
0: أول كيف إرجانس قبل جيتوا؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوها، من شقوها كان جابوه هنا.
0: ده كان كيس ولا تحليل إرفو مرادا؟
3: أي سوى تحليل إرفو مرادا قبل شقوها.
0: رين ده شنو مرادا؟
3: مرادا ده والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي للمستشفى كي كان جنس ري وفر لك شغل بدا لك قاسي كي؟
3: والله عنينا ري هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسي كي في وقت نعلم ترقد بخانوها في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يا يساؤلونا كان بداوة ده انتو بوتو عنينا ده انتو ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب2000 ريال يومية داو ينطق أردناس تبي هذا ما تجيل سليم مسكين. بس عن شارج راس يوم أمي زبشان كفينا 6000 قال على السرير، ونقدروا أننا نعونوك في بي على داو دول كان تشرودا نعونوك، وكل عصا في حالية ده أنتونا أردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا. بس إذا ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلوا 2500 خلينا كل ما قاعد يصير. بس ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارو.
0: تطلب مني
3: نطلب من الحكومة ولا من الدكاترة؟ يا شكرا لهم كثير نار من تكم مردان من جديد يعالجوك، كان بحق كل يعالجوك ده محاله، بس ندوروا ده بس وافكين في راسنا السيدة.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني أحسن من أول بكثير، لأنه حتى في بداية مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرفوا على الناس الزائرة لسه الدابة يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحة كده مكتوب عليه توجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مرة واحد عشان الناس الدابة جاء كما يعرفوا كله يجي لهم يوجيهم، شايف إنه أحسن بكثير من أول ما شاء الله. كان جدة اللي ما وصلت، كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك إن شاء الله.
0: وأنت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا أنا جبت نادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله استقبالهم كان كويس.
4: لا الاستقبالهم كويس، ما في اي مشكله الصراحه، استقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا نحن اي في جده بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي دي كفي 100% ولا عندهم ينقص؟
4: لا بنت كفي على حسب الميزانيه حقهم الموجود 100% يعني، نقص ديسكاو ما نقص ما شفت.
0: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر
4: لهم؟ والله نتفضل انه الى الان بس يوفروا الاشياء المهمه الرئيسيه، برغم انه موجود مثل المختبر والاشاعه ويكون خدمه سريعه، بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبه للتحاليل او بالنسبه للاشعه، لما واحد يجي يقول لك تعال بكره او بعده او هنا، يعني يكون خدمه سريعه وخفيفه. ده نتمنى انه الاداره يعني، لان المواطن انه يجي من بلد اللي يجي من محافظه ثانيه يجي من منطقه اخر، تيجي تعمل تبغى تسوي راديو تيجي تلقاهم الاشعه يقول لك والله خلاص حس حاليا ما في فرصه مقفله وبكره او تاخيرات زي ده، نطلب من الاداره انهم يحاولوا انه يخطوا الفراغ ده.
5: اليوم عندي 4 ايام.
0: اذا ما عرفتش
5: مرض السكري.
0: سكري
5: ده من طول درجاتي للجنابة.
0: سنة ونص. ما تعبت قبل جيت المستشفى؟
5: المستشفى ده مشيت أولا جمعنا بلالة والعام ده، وقبلت السنة كلها درد ده كلها، جيت آتية تمشي شهرين وغشي عافي قبلت، يبقى أنا قاعده في العرادي وأصدق مالي عوارة في الأصعدة، عوارة ده يتعباني وراسي أستطيع جيتني جو عندي 4 يوم ده.
6: وجيت لاستقبلوك
5: كيف ناس المرتين؟ استقبلونا يا دين ويا دخلونا في اللبتان.
6: تقولي كدوة ناس شيء آخر
5: لا لا شيء عافية.
6: كدوة وربطوك ناس جيدين كم يوم ناسين؟
5: عندنا 4 ليلة هنا ده.
6: دواء
5: بس بغسله. شيء عافية. المصاريف دول ده مقصرين. في ايدنا كمرق خلاص صافي 4 يوم ده. في ايدنا مرق مرة واحد.
6: وهم الاثنين ما قصروا لك شيء يساعدوك
5: فوق. انت قالي في كي مصاريف الله اكل الله كده الشيء كله. ما انطونا وما وصفونا بشيء.
7: والله استقبلونا كويس. أنا جينا دول من متيمان عندنا أسا 15 يوم لكن قاعدين بيستقبلونا كويس مرة واحدة. وعندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع أخي ده حسا أسا جبنا صدر ده عند وعي قال جاء صدا قررنا الدواء وقال بسولي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا يقال بجوا لكن لسه جيانك ما جونا على قول الألمي دوس ومرق خلونا
8: ومن ناحية المادية
7: والله المادية آخر دي شيء ما في شيء ما في قال الدواء ده قررنا بس نبوع عسك وعسين 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا اي شيء والله لما تشفى دعني دول اليوم شيء في جينا من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي القروش ذاتك القروش خلص مننا ناكل فوق والدواء فوق ده حقنا كله كمل لا بس يمكن منين كلك ما عندك ودان مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج نادمك يا ضل حاصل.
9: مستمعين ومستمعات الكرام سميتو آراء. أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المرضانين في المستشفى المركزي نسمو
10: هنجنغاروم
9: رئيس هنا القسم هنا الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي. نجينا دا ندورو تعرف للجمهور كي مرضانين دا قد استقبلهم
10: استقبال لا يبقى كان أنا دا مش للإلاج معناتك اليوم المرضان جاءوا استقبلتو كويس يعني أدو يقول لسه ما أنتت في ناس بيجي سخلوا وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي يعني لسه انت كمان ديت الادوية كي المرض ذاته كله ما في خلاص هو قلبه راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصوله تحاليل دول وشنو. وبالنسبة لاستقبال الاسانين التشاهدين نهجي فوق انا في المستشفى ده يعني انا نشوفه مشي يعني بكان ما ناس بوج فوق كتير وانا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم يعني كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش والاستقبال لا ببدأ الناس بقولوا في المستشفى الناس ما يستقبل الناس كويسة معناته ما لا يعني زول القائد في البورت الفيزيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المرضان كله جاي بلا المشكلة والجاي ما يقول جاي برايته لكن الناس بوجوا قرب 10 ولا شنو ما المرضان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بقول له يا قرد ساكت بدوك شو بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جولك من دخل ده يا دكتور دكتور وانا نشوفه ما كانوا قاعدين كان الناس بفكر بشوف يعني المرضان كان جاي زول واحد بالبيت بدخل معي في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد دخل والتاني جاي معي الواحد جاي ما مردان وواحد بمشي بيجيب الادوية وكده يقل لنا سي الساحل لكن الناس بجوك وكثير في المردان كان جابوه تابان زيادة ده الناس يعني جارين بدوكشي بس اي دكتور سيفة ده شوي كيك والله بدوكشي إلا جارين من مشاكل والدكتور بدور لا راح عشان مستقبل مردان ده براح قوب بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول أقول بقدر بيكزامنه بشيفة شنو المشكلة اللي جابه فوق دافع أنا المردان ساقه وأنا الأكسيدان كمان من الأكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى أكسيدان مني ناك داكسين ده بدوكشي طول الفقس من الدرب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء وايد فيه يعني القرون لنا ورنا لفير روش جون نوار يعني فيلا يمكن أن يكون مرضان دجا والآخر دواية دي إرجان من الآخر الما إرجان دجا أول بعد من جاء أول هو شفت هنا ده ما إرجان زيادة وشفت الجد تاني ده إرجان وخلاص من قالوا لك كده أنت الجد تخليه تشيل الإرجان ده بعد ترجع عليها كان زميلك واي آخر جاي كل تكلمة جاء وفقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويس ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتو خطأ للدكاترة ودكاترة كل بنتو خطأ للناس وكل سوء تفاهم يعني جهل بس جهل وطريقة ما تتفاهم فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال
9: وفي حالة طوارئ مش النادم كان تعبان جدا قد استقبلك
10: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بلانكاردي قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جاءوا نأجزمينه ونشوف شغل نفسه كثير بكان واحد ده بس الناجل الأهل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيق ولا كم ممكن شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتولى الدكتور كبأكيد شغل لما أي واحد بعذر كوا الدكتور كل بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بعدين بدي بالصلاة ودول كم بدي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حاجز وربوز جاء واحد جنازة كله بيشروجوا بعدين بدي لنا من برا كبقولوا إرجان بدول ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي جد الدكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين يدور الريابات بمش هذا لا مشكلة أنا كمكان إننا نستقبل كمردان تعبان بيجد أولا شيء نشيل التنسيق قوي شنو نشوف ونأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجي تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر قام طلب زيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إننا نتنسيق
9: والناس قديم بسوء إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة سكر ما يشوفك بس يقلقوا ليه قلني وأغلب الناس قاعد يموتوا
10: لا كلام السكر ده ناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني ناس ما بفهموا على جلوكوز اللي بقوله ده زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نحن الناس اللي عندهم سكر كله مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص أقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذاته كل ما بيشال زول عند سكر بيجي ننتو سكر في ننتو سكر سكر بقوله ما بعلقوا له ما بأكل له كتر عند سكر وش عند ما يصير هسك النادم جاف التواري نأكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوصب لنا بكونا نادم نجرة ولا سكر سكر ده عند لنا علامات فيها طبيب كي كان جيت في رأس المرضان نتعرف فيها علامات لأن نقدر نفحصه فوق المرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول مسؤوله كان جاء بقول لكم من دم نحج ما بيشيس نصالومنا تاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده في ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك عنينا من فحصنا اولا شيء بيجي عنينا الكاتيتر ده نشيله نقول له ابواد السكرتي الابواد السكرتي ده تجور عنينا نشيله بس عليه والناس ما بعرفوا الجلوكوز وانو لقدنا ندرب وانو خطينا ده السكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا انا مدعي اي اي زول عنده سكر خلاص بمشوا واحد كم في لهم بعرفنا عندهم عنده سكر من جاء هو ارتسينا التسك السكر ما عنده اللوكولا السكر ده خلاص مشاكل ترى ما بعرف قدر السكر ده واحد بيقول لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطوره قبل الزياده
9: يعني نقدم في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكم اول نادم يجي سواء ده اسكي ببلاش زمان في ده وحس في
10: والله ادويا بقولوا ادويا انا الجراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الجراتيتي كي قاعده في رفي الغراتيتي ما قالوش شنو الغراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الغراتيتي ديفرنا قال السيزاريان تروماتيسم كراني او مورسور دي سيربان دول كله ورو وانينا في غراتيتي كل عندنا كيت اللي بقول له كيت انا لا بارول يعني ده انا المرض بطني وعندنا كيت اقول انا درين توراسيك زي الناس كان تانو ولا شنو يمكن بدوسوا لا التيو ده هنا بمرقو وعندنا كيت اللي بقول له كيت انا الفراكتور الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله بشنو يعني الغراتيتي ده جاء والدواء حق الجرى بقص اي زول بايتاب حق الماشي فوق زي الناس بقولوا غراتيتي ده غراتيتي موجود واحد بجي بشغل كورسير ساك ده في الشهيده مش المستشفى الكبير ده ما بقدر بجيبه سنتر سنتي دول لا تشيما دول بصول والعالم كله هنا سنين في الشهر نسجله تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مش للزمن ان جمعنا وقصة بيجي وسي واي مردان كان قايب يقول انا ندور ماشي الا لبتان للسنتر
9: وانينا سلقينا مرضى ويدين استقبلنا مقادين يشكو يقولوا قد دوا قاسي
10: هاي كلام الدواء قاسي ده ما ده التعديين كله مبورو في عندنا الدواء اللي بيقولوا لبروديد دي سبيسياليتي الدواء بروديد سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطه كان نقطة كل إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده والثمن ده معول كله الفارماسي الكبير مثل السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوفه أدوية نام كله دواء مشيكش أي واي قاب يسي حقا لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بيشيفة لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هنا ده كان نادو شاف الدواء ده جوا هنا وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هنا يقول له البروديس جينيريك البروديس جينيريك ده ثمن مع بروديس سبيسيال سياليتي ما شاء وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تم تلقينا كنكون ب 600 ريال بل يعني دواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلام ده ما صح وفي ناس بمرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعديه ما هم بفتوا قال كم مشيت فكان انا شكو دول بم بشول بعدين بم بشول من الشكو والدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا ان انا نطردهم يقبلوا لكن مثل الدريب دول وكان ما تقدر تعرفه ونادم عند مردان وشغلت جابه وسيتياسيون انا تعديه ذاته كلها سجل قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بيه الدواء ذاته تقول جانو سبلين صعب واجب بقولوا دوا خالي لهم دسي لكن كم حكومة صعودة للناس يعني سخن مثل السرم سالي دول ده يعني أي بلد بقدر بيسير السرم سالي كان صعب بقى سهل السكان عشان بلقوا
9: في بعض المرضى قاعدين بيجي من ولايات وويدين قاعدين هنا كلهم قاعدين تعاملهم سوا ولا أنا ولايات قاعدين تخفف لهم شيء
10: الناس اللي جايين من برا والجايين من داخل ما يعني كلهم نفس الشيء ما بوصف شنو بوصف في أمراض وانين عندنا هنا يعني اليوم كان في تشاد هنا كان اليوم قلت لنادم في شيء هناك ده قاعد ساكت ده يعني الما مردان كل بقوم بجاري وجاي شغل النسوف في الجراتيتي ده الناس ما بعرف ديبانس زياده ما هو الديبانس كان قاعد الناس لا بلم في بيجينا فانكسيونمان المستشفى وان عندنا سيرفيس خاص قال بقول له سيرفيس سوسيال السيرفيس سوسيال ده ان نادم ممكن تجي شفنا كتبنا له الدواء مشى با تجي واحد جابا نقول له اقينا شنو الحاسب بقول له انا ده مش ريال ما عندنا انا نسوى انكيت فوق ونديكلاري وما ناس انا سيرفيس سوسيال بجو بي سانسيبيليزو نسوى لي انكيت بخط ما عندنا كاش سوسيال الاوبراسيون هسه في مكاننا هنا هسه ناس باجو يقول وين الجراتيتي ده في الايرجنس نادم بجاو يشيلوا في العمليه ده الاوبراسيون ما بكفي الاكت ساكت مالجان الاوبراسيون في الاورجنس ان سي غراتوي زول بقول بجاب في الاوبراسيون الاوبراسيون بروغرامي لو وش نادم بروغرامي بشول تحليل او شنو بشول اوبراسيون بروغرامي ان في سيرفيس يمشي كافي ويمشي يسول لكن اوبراسيون دورجنس تو كا دورجنس البشول في البروغ ده مالجان سي ده ما بكفي
9: شنو اخر

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقترب ساعتنا الآن إلى 5:57 هنا داخل مباني أوراما بالدائرة الثانية. المستمعون الأفاضل من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية التشاد، أحييكم وأقدم إلى مسامعكم الكريمة فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة لعام 47 و400 للهجري، الموافق 29 لعام 2026. المستمع الكرام، كالمعتاد نفتتح برامجنا بالنشرة الأنباء وذلك عند 6 تماما، وعقب النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم ستتابعونا إلى تواصل غنائي. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة في الربط والتنشيط يصاحبكم آدم صابر موسى بمساعدة الفني جابو غابرييل، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة انتظارا لنشرة 6. بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما. معكم نشرة السادسة والتي يقدمها عمر حسن داب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير، وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة في قصر الديمقراطية بحي غازي. ترأس صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي ترأس أعمال الجلسة العانية التي تم فيها توجيه السؤال الشفهي للوزير وزير التعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومباتنا، وذلك حول قرار إنشاء لجنة مسؤولين إعادة كتابة التاريخ التشادي. عز علي علومة.
2: السؤال الشفهي المقدم من النائب البرلماني بيرال حول إعادة كتابة التاريخ التشادي تبعته مناقشات ومداخلات من قبل النواب الذين أشادوا بهذه الخطوة الهامة التي تعمل على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، إذ أن التاريخ لا يعني الماضي فقط بل يشمل الحاضر والمستقبل. وقد ورد إعادة كتابة التاريخ ضمن مشاريع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، حيث تم استناد هذا المشروع الضخم إلى لجنة علمية تتكون من نخبة من الباحثين والأكاديميين التشاديين، وذلك من أجل إنتاج مرجع أكاديمي موثوق. كما يمثل مشروع إعادة كتابة التاريخ إرادة قوية تعكس الهوية التشادية. وبعد مناقشات النواب حول كيفية صياغة التاريخ والتي تتطلب حذرا شديدا، إذ أن التاريخ ليس مجرد مجموعة من الحقائق والأحداث، لأنه يشمل التفسير والإيضاحات المتعلقة بالسياقات السياسية. وفي رده أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك بمداخلات النواب ومقترحاتهم التي تنصب جلها في صميم أهداف اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ. وأضاف الوزير بأن هذه اللجنة العلمية يمكنها إعادة الرؤية الجديدة لتاريخ تشاد، مشيرا إلى أن كتابة التاريخ تعمل على تحقيق الأهداف وتحسين الصورة الذهنية. وعن مدة عمل اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ أكد الوزير بأن المدة قابلة للتجديد. كما أشار وزير التعليم العالي الدكتور سيتاك للنواب بأن الباب مفتوح لتقديم الإضافات في إعادة كتابة التاريخ من أجل تشاد.

0: مسابقة الدخول لمختلف مراكز التدريب التقني والمهني بكافة الأراضي الوطنية، المترشحون بلغ عددهم 1307 متسابق ومتسابقة. عز علي، عفوا عثمان يحيى الحاج.
1: من أجل تأهيل الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات المتمثلة في الكهرباء، الميكانيكا، نجارة لحام، إلكترونيات وغيرها، بهذا الخصوص قد جلس طلاب امتحانات في التدريب التقني والمهني بكافة الأراضي الوطنية البالغ عددهم 1307 من المتدربين، بدءا بمركز التدريب التقني والمهني بساجيري بالدائرة العاشرة البالغ عددهم 174 في 3 مراحل من الشهادات، في المرحلة الأولى شهادة التخصص، والمرحلة الثانية شهادة الكفاءة، والمرحلة الثالثة شهادة المهنية. بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغيون بتنا، عند إطلاقه للمسابقات في مجال التدريب التقني والمهني، قال إن هذه المسابقات جاءت في إطار أنشطة برنامج الحكومة تحت قيادة مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يسعى دوما لتحسين الوضع المهني والتقني للشباب التشادي في مختلف المجالات الهيوية بالبلاد، طالبا من المتدربين بذل المزيد من الاجتهاد بغية رفع التحديات التي تعيق مجال التقني. ومن ثم أعلن إطلاق رسميا أعمال المسابقات في مجال التكوين المهني بكافة الأراضي الوطنية. هذا وللإشارة قد رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاغيون بتنا أمينة الدولة في التعليم العالي بجانب المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة إنجمينة، فضلا عن عمدة الدائرة الثالثة وعدد من الباحثين والمدراء العامون بالوزارة.
0: سلم صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سلم العيادة المتنقلة المقدمة لصالح مستشفى الأم والطفل حسب الكريم محمد سيد البزين.
2: عيادة طبية متحركة مقدمة من قبل متطوعو أستر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمها وزير الصحة العامة إلى مدير مستشفى الأم والطفل. مناسبة التسليم كانت بوزارة الصحة العامة والوقاية عقب تفقد امتيازات السيارة. تحدث وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قائلا:
3: تقوية العلاقات بين تشاد وجمهورية الإمارات الشقيقة، يعني مؤسسة أتر سلمتنا عيادة متنقلة. العيادة دي في كلها فيها المعدات الطبية حديثة، مجرد كان المريض جاء وسجلوا ذات يمرك مباشرة البيانات تطلع قاعدة في المستشفى. إذن ده يعني دائم بصراحة نحن كان يعتبروا تحقيق نظرية السياسة من في الطبية.
2: من جانبه مدير مستشفى الأم والطفل محمد نور أبكر هو الآخر أكد على أهمية الدعم المقدم ودوره في تعزيز الخدمات التي يقدمها المستشفى، متأهدا بالمحافظة على العيادة المتحركة.
4: ونشكر الحكومة الشادية وكل البارتنير السلطات العليا هنا البلد لدعمهم المستمر لمستشفى الأم والطفل عشان نطور الخدمة اللي نقدمها للشعب. ونحن هنا نؤيد كون الميدادة والمستشفى ده يكون استعمالا بفاسون راشونيل في خدمة الشعب إن شاء الله.
2: علما أن العيادة المتحركة هي عبارة عن سيارة متكاملة معدة للتواصل رقميا مع المستشفى حال تسجيل المريض. وقد سلم مفتاح السيارة وزير الصحة العامة والوقاية إلى مدير مستشفى الأم والطفل، معلنا بذلك دخول السيارة الخدمة رسميا لتكون في خدمة الأم والطفل.
0: ترأس المدير العام النائب للإدارة العامة للضرائب توكا جمعة ترأس أعمال ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة لصالح مجموعة من الموظفين والمسؤولين في هذا المجال، وذلك حول معرفة الأساليب الجديدة لإدارة الضرائب. مصطفى بشارة محمد.
5: من أجل دراسة الدعم ونقل المهارات لوضع خطة العمل بشأن مواكبة السياسة الضريبية والإدارة الضريبية في القطاعات الناشئة بالبلاد، لذا جاءت ورشة العمل التدريبية التي نظمت لصالح موظفي الإدارة العامة للضرائب، وذلك لمعرفة الأساليب الجديدة لإدارة الضرائب الملزمة بتقديم الخدمات عالية الجودة للشرائح المتنوعة من السكان، والسعي نحو مزيد من الكفاءات لإدارة الموارد البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف الإدارة الناشئة. المدير العام للإدارة العامة للضرائب توكا جمعة قال إن التغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وظهور نماذج اقتصادية جديدة وتطوير التكنولوجيا الرقمية وتزايد التعقيدات الأنشطة الاقتصادية كلها عوامل تستدعي من إدارة الضرائب إعادة النظر في أساليبها وحوكمتها وإدارتها ورقابتها، مضيفا بأن مفهوم الحوكمة الضريبية الجديدة تعتمد بشكل خاص على الإدارة الضريبية الحديثة تتسم بالكفاءة

0: والشفافية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية بشكل مستدام. لذا يعد هذا التدريب المستمر خطوة أساسية في مسيرة تعزيز قدرات المدراء والموظفين، الأمر الذي يتيح لهم فهم أفضل لمفهوم الحالي لدى الجهات المعنية في مجال حوكمة الضرائب بالبلاد.
1: قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية غوكوني سيديمي بزيارة تفقدية لجسر نهر لوغون الذي يربط مدينة بونغور بياغوا الكاميرونية. الزيارة كانت من أجل تفقد نقاط المراقبة والمصالح في الجسر، وذلك بعد 3 أشهر من افتتاحه رسميا. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
2: خلال الزيارة توقف وزير المياه والطاقة كانابي باسالي مارسيلان بمركز تجهيز الأعمدة الكهربائية، حيث اطلع على مراحل تصنيع القوالب وجودة مواد البناء المستخدمة، كما استمع إلى شروحات مفصلة من القائمين على المشروع الذين أكدوا أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة، مشيرين إلى أنه تم حتى الآن تجهيز ما يقارب 900 عمود كهربائي. وأكد الوزير على أهمية احترام المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المناسب، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة السلطات المحلية لسير الأعمال وحرصها على إنجاح هذا المشروع الحيوي. من جهته أكد سيديمي حرصه على متابعة أعمال هذا المشروع.
1: ذلكم تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب حول الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الطاقة والمياه باسالي كانابي مارسيلي الذي تفقد فيها إنارات الطريق العام في مدينة بونغور. نعود إلى خبرنا السائق، وهو تفقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي الشرقية غوكوني سيديمي لجسر نهر لوغون الذي يربط مدينة بونغور بياغوا الكاميرونية.
2: تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم المنظومة الأمنية والإدارية على مستوى جسر نهر لوغون الذي يعد أحد أهم المنافذ الحدودية بالمنطقة. وقد حرص المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق غوكوني سيديمي خلال جولته التفقدية على تقييم مدى فعالية نقاط المراقبة وانتظام عمل مختلف المصالح المنتشرة على الجسر. وخلال المعاينة لاحظ سيديمي وجود بعض النقاط التي لا تؤدي دورا فعليا في هذا الموقع الاستراتيجي، الأمر الذي أثار استياءه، حيث أصدر توجيهات صارمة تقضي بإزالة النقاط العشوائية ومغادرة الجهات المعنية للمكان بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتنظيم العمل الأمني والإداري داخل المعبر. وشملت هذه الإجراءات عددا من المصالح، من بينها الجمارك البلدية الدرك الوطني إلى جانب هياكل أخرى، وذلك لإفساح المجال بصورة أكبر للوحدات المختصة مباشرة بتأمين الحدود ومراقبة حركة الأشخاص والبضائع، خاصة عناصر الأمن الإقليمي والحدودي وبقية الأجهزة الأمنية المختصة. وتهدف هذه التدابير إلى توضيح اختصاصات كل مصلحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، بما يتيح لكل جهة أداء مهامها وفق الصلاحيات المحددة لها، ويسهم في رفع مستوى الفعالية في التسيير الأمني والإداري للجسر. ويعد جسر نهر لوغون اليوم المنفذ الحيوي الرئيسي لمدينة بونغور، إذ تعول عليه السلطات والسكان بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية وإنعاش الاقتصاد المحلي. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى المجلة السياسية الأسبوعية، ونتابع فيها التداعيات الأمنية والإنسانية لحالة الطوارئ في ولاية البحيرة. تواجه ولاية البحيرة في تشاد أوضاعا أمنية معقدة فرضتها التهديدات الإرهابية المتكررة والتحديات الإنسانية المتفاقمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ كإجراء استثنائي لمواجهة الخطر المتزايد وحماية الأمن العام. وقد جاء هذا القرار عقب الهجمات التي استهدفت قاعدة للقوات المسلحة وأدت إلى سقوط عدد من الجنود في ظل حالة من التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.
3: استندت الحكومة في إعلان حالة الطوارئ إلى المادة 135 من دستور الجمهورية، والتي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ تدابير استثنائية بعد استشارة البرلمان، من بينها فرض حظر التجوال وتعزيز صلاحيات قوات الدفاع والأمن لتسهيل تدخلها ضد الجماعات الإرهابية وحماية المدنيين. وتتجاوز تداعيات الأزمة الجانب الأمني لتشمل الوضع الإنساني، حيث تسببت الهجمات المتكررة في نزوح أكثر من 400,000 شخص، بينما وضع حوالي 2,000,000 من المتضررين من أعمال العنف والانتهاكات المختلفة تحت الحماية الإنسانية. وتؤكد السلطات أن حالة الطوارئ الحالية تبقى إجراء مؤقتا واستثنائيا يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وضمان حماية السكان المدنيين والعسكريين في ولاية البحيرة.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام، أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان أدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى ليمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية. والآن تشير ساعتنا داخل مباني الإذاعة إلى 6:30 وموعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة أباي موسى. السلام عليك دكتورة.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
3: شكرا دكتور عبد الصادق للاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان علي جاجي. تطورت المملكة في أحد هالكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
2: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
3: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكس ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكس ويعمل من أجل أن يستعد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء. وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانم وينشر الدعوة. عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل هي كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كانم. وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى صاروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلال أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلال الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم، واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال. أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدا والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم عن طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 29 شهر 5 2026، 75 دقيقة نقول صافي مدنا 75 دقيقة نسمعوكم بلاغاتكم. أنا اليوم أشي، وبعد البلاغات إن شاء الله تسمعوا كل الدعايات وتسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، ونواصل لحد الساعة 8 إلا دقيقتين. ده الوقت اللي أنا محدد لي فوق نخدمه، وبعد ده كمان نخلي البقال للزميل بينان هيجي واسل البرنامج بكلام فرنسي في مدة 75 دقيقة. يخدمكم في مكانة الفان تشوك بهن جابرييل، في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. خلوكم تسمعوا أول أغنية، وبعد الأغنية كمان إن شاء الله نبدو فيما يخص كل بلاغاتكم هنا اليوم. أشي

لنا أعزائي مستمعين ومستمعات الله كرام نبدأ لحتناها اليوم أشي الجمعية ما ساهنا كانتون مجاقو باسم هنا كل الشيف دي فيلاش هنا السير كونسكريبسيون هنا بمناسبة هنا عيد الأضحى المبارك بيقدم تهانيم الحارة لأمة تشادية وللوزير هنا التجارة والمناجم السيد جيبولو ماتشي فانغا وكل الشيف دي فيلاج بنتوزوا له فرصة وقولوا مبروك لعيد الأضحى المبارك للجران باوباب الماريشال دي تشاد محمد إدريس دي بإدنو رئيسا للجمهورية كبير الدولة الأدى الأمان لبيليتيم السيد جيبولو ماتشي فانغا نقول الله يساعد في عمله ويودي خطواته كمان لين قدام السيد إدريس عمر بطلب من أي زول الشاف والكرب إما حسن أبسكين دهب مردان أخليا عمر 60 سنة ومرك من البيت اليوم عنده 10 يوم وبكانك ما معروف الرجل ده قصير ونادم اللي جاي يودي في أي بوست بوليس القريب ليا واللي يودي في السو بوست بوليس أنا شاري مير واللي ينادو بنمرة التليفون 66 39 44 95 ولا 99 47 16 79 نكرر عمر إدريس عمر بطلب من أي زول الشاه والكرب إما حسن أبسكين دهب مردان أخليا عمره 60 سنة مرك من البيت اليوم عنده 10 يوم وبكان ما معروف الرجل ده شيء قصير النادم اللي جاي يوديه في البوست بوليس القريب ليا واللي يوديه في سو بوست أنا بوليس أنا شاري مير ولا كمان ينادي في نمرة التليفون 66 39 44 95 أو كمان 99 47 16 79 بيبلغوا لكل الجمهور بكون الباسبور ده باسبور بوروندي نمرته 0B03 78 78 هنا سيد جان باتيستا هاكيزيمانا الباسبور ده مودر ومطلوب من أي زول اللي ده خليه ينادي في نمرة التليفون كان باللغة الفرنسية ينادي في نمرة التليفون 95 97 94 88 وكان باللغة العربية كمان ينادي في نمرة التليفون 60 10 70 12 وبنتي كمان مكافأة 10,000 ريال النادم اللي جاب لي اللي الباسبور وقبل لي يعني كرر البلاغ بلاغ لكل الجمهور ودار فانا باسبور بوروندي نمرتا 0B03 78 78 السيد أنا السيد جان باتيستا هاكيزيمانا ودار الباسبور ده بطلب من أي زول اللي لقاه خليه ينادي بنمرتا التليفون كان باللغة الفرنسية خلينا نعرف في نمرة التليفون 97 57 79 84 87 كان باللغة العربية كمان ينادي في نمرة التليفون 60 10 70 12 وبنتي مكافأة 10,000 ريال النادي من لقي الباسبور ده وجاب لي شايبو موسى بركة موسى دنا موسى سالي هارون محمد هارون الجد إفن أبكر يونس جبرين بركة عبد الرحمن بركة محمد سالي بركة سليمان محمد دنا جبرين رمات جبرين أحمد جبرين يونس جبرين دودو جبرين رمات دنا الشيخ هارون رمات هارون أدو هارون أحمد أبكر أنجوبدو غرونك عمر موسى إبراهيم موسى هارون موسى الشيخ جبرين محمد جبرين يمني عمر دنا إبراهيم ميكائيل تاني إدريس حسن بشارة حسن دنا حسن جوجا حسن هارون حسن إفين يونس الحاج يونس آدم جابري عبد الخادر يونس جبرين جناء إمام عبد الرحمن جناء جبرين توم محمد أحمد أجيت رمضان بشارة آدم توم عبد الله جيمي اليوم الفرح يبلغوا لأجيت إبراهيم أخي طاهر بكري عبد الرحمن الحاج جنيني آدم جبرين وكل شابنا الطيور محمد إيفين الإمام بيني الديلقي عمر حسيني هارون بشارة خالي فاتمة دناء وكل شابنا النوارة لآدم محمد حسن أجيت الرئيس أحمد وكل شابنا الشوايل دوغو إبراهيم وكل شابنا خزوكي محمد حسب الله حسن ولا برما
Asaballa Muhammad wa kulla shabab hana am illumma. Adelige Alawani Hiseni, Alawani Hiseni wa Sheikh Jidda Shaibo. Alhaj wa kulla shabab hana Nigeri. Angini Muhammad Kushti Ahmad wa kulla shabab hana Adah. Tom Musa wa kulla shabab hana Hamral Goz. Jime Dehiye wa kulla shabab hana Urula. Ambaji Gombo Gombo Tom Adelige Tom Isa. Abu Nasib Gombo Fatimi Barka wa kulla shabab hana Jabal Liru. Isa Akhay Ajit Jibrina Tahir Danna Ramat Harun. Alla Adelige Muhammad wa kulla shabab hana Lamaji. Jime Abdullahi Tom Kaka wa kulla shabab hana Afru Kabiri. Al-Rais Bishara Hassan na Muhammad Gombo Abdullahi Muhammad Ambaji Ajit Muhammad Addu Alhaja Abba Aji. وكل شباب نجخيمي الحاج رمضان عادم بلاما أخي عادم ميزونغو رمات غريم في التونة سئيتا كشلا وليتا عادم عبدالله تيغو وكل شباب نجخيمي عادم محمد جبرين حسنا وكل شباب نخلصنا أبا محمد بلاما هارون محمد وكل شباب نمحجيري بلاما سيار وكل شباب نجيجيت محمد خالة عمر سيد وكل شباب أمود السقورة إدريس عبد الرحمن وكل شباب الباجي جرما آدم وغمبو جدا وكل شباب جرماي أحمد بشارة البشير بشارة وكل شباب كلمة الشيخ جبرين آدم محمد كبير وكل شباب كلمة تمراي لآدم ديناء بلاما أحمد توم مريم رمات وكل شباب كلمة الرئيس حسنا وكل شباب انجغري رمات ميسا وكل شباب دوق النقع إبراهيم حسن محمد جرما وكل شباب البشير يابس أبيسو عبد الخادر رمات رمات إدريسة الحاج عبد الرحمن جدة أخونا غمبو جبرين وكل شابنا فولغا النق فولغا أم أدما رمات ساو آدم موسى وكل شابنا فولغا دولي بركة رمضان وكل شابنا تشسكي ساكن إدريسة وكل شابنا فاسد جبرين أحمد وكل شابنا كتشونا أخي رمات غمبو مرسال وكل شابنا أمبين حالاتا بلاما أجيتا بركة وكل شابنا بندروة بلاما خالة إفين الديليجي امباركودو وكل الشباب هنا ساجيري اما الفقره لبلاما محمد ادم وكل الشباب نجلم بلاما ابا عيسى لمبا فكي ابراهيم محمد الهاج وكل الشباب نجوم عمر غومبو وكل الشباب راكايا الرئيس خاله بركه احمد حسيني جده وكل الشباب مدريه بشاره حسيني وكل الشباب انجهير الشيخ محمد وكل الشباب هنا فتاتا فنداسي حامد عبد الرحمن عبد الله تراب ادم ما أباي جدا وكل شابنا قلمي حسن وكل شباب أنا أبكوما جدا حسيني عمر أتي الرئيس عبد الله محمد يونس حج إبراهيم وكل شباب أنا أمبتيوا جبرين الكونداي وكل شباب أنا بربيتي الدليجي أبكر وكل شباب أنا أدا أشي جيمي وكل شباب أنا جوجولي لبركو ياخوب وكل شباب أنا بيني بشارة محمد وموسى جيجلي وكل شباب أنا الشوائيل الشوائيل قسمة دناء جدا كاس سر جدا وكل شبابنا أما الشديد لمحمد عرب وكل شبابنا الكورينيك لدليجي حسن تي وكل شبابنا علاء لموسى ولا رمضان وكل شبابنا قج الشرفة أبا كبير جبرين حسيني جبرين وكل شبابنا الدجيل كورناك لكل الشباب أنا دقي دي أنا الدجال ولا كرونك أحمد وكل الشباب أنا دقي عمر أجيد وكل الشباب أنا كيساية معلوم حسيني دناء ميزونغو وكل الشباب أنا كليبمات إمام جبرين كوشي وكل الشباب أنا نوارة لكل الأهل برا وداخل بأروس أنا أخوه الشايبو موسى الببقى أمباكر يوم السبت والعزوم يوم الأحد في أنخر أنا بلاما بركة الشيخ بحي الحفلة كشلة أبكر والهاج ولدن بتيوا السيد بلاما أديم غومبو وسليمان غومبو حسيني علي لما الفرح يبلغهم لمحمد أديم جرما وموسى جبرين وكل الشباب فولغا دو بلاما غومبو جبرين الحاج ولا جيليبي أبي سورمات أديم رمات وكل الشباب فولغا بلاما محمد إبراهيم جناع حسن أبا أديم وكل الشباب تشسكي لبلاما بورو خميس وكل الشباب هنا ليهان لبلاما ميكايلا جبرين
وكل شباب نجولي ساكن إدريس وكل شباب هنا الفاسد بلا ما حسن آدم وآدم أجيت آدم شين وكل شباب هنا فلقة النقع لبلا ما إبراهيم حسن ميزونغو جنيني عبد الخادر بشارة وكل شباب هنا الطيور جبرين كيو رمات كيو وكل شباب هنا أنخر إبراهيم حسن وكل شباب هنا بشير يا إيسا وكل شباب هنا جولي اللوان وكل شباب هنا أدري لكل الأهل برا وداخل بأروسني ولاتي عمر آدم غومبو الببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في أدري أنا بلاما آدم غومبو السيدة ميكايلا دوغو الدليجية أبا كاكا جيمي محمد الرئيس أخي محمد آدم هارون بلا مرمات آدم محمد أبيسو إما أخي إدريس يونس حسيني عبد الله جرما يونس يوسف آدم الإمام هارون صالح شدرة جدة عمر مالوت عبد الله محمد هارون توم هارون صالح هارون محمد أخي أحمد أخي أخي إما غومبو هارون صالح محمد أدي عبد الرحمن غرغور عبد الرحمن هارون عبد الرحمن آدم جدة أخوه جدة آدم جيمي رمات محمد جبرين محمد أخي توما حسن الشيخ جدة دشوش إبراهيم حسيني بلاما حسن وكيل آدم جرما غومبو عبد الرحمن قصرة جيمي سعيد وموسى آدم إيسا حسيني رمات هارون فكي حسن لما الفرح يبلغوا للدليجي أبو بكر إدريس الشيخ أبو بكر حسن الساكن حسن عبد العزيز سعيد حسيني أبو بكر ساكن جبرين ساكن هارون ساكن آدم ساكن محمد ساكن غومبو هارون حامد هارون محمد هارون أبا كبير حامد حسن إيسا جبرين الزميل يونس أحمد محمد بشير محمد حسن الهاج حسن عثمان إدريس محمد جبرين أبا بكر رمات أبا بكر وكل الشباب أنا أدى ساكن محمد أبا بكر موسى أبا بكر مؤمن أبا بكر محمد حسن سليمان شكتي وكل الشباب أنا ألاي حسين سعيد محمد عمر آدم إيسا جدو خرسة الديليجي سالي خرسة وكل الشباب هنا نجمينا كدو مؤمن ياهيا أبكر يايا رمضان مؤمن وكل الشباب هنا فرشة مؤمن طاهر حامد سالي مالو تجيمي وكل الشباب هنا مرمي الديليجي أبزين بولو حسيني عبد الله حسيني وسيبي جدة حسيني خالة محمد وكل الشباب هنا أمبتيوة هارون جبرين حسن ميكايلا الطيب جبرين محمد عمر عمر أطي الهاج جبرين القوني الهاج آدم عمر ميليسا محمد غومبويا حسيني انجغل حسيني توما عيسى وكل الشباب هنا جم اجيتا عبد الله يا كسيري حسن غومبوي جبرين هارون جبرين وكل الشباب هنا فولغا تاي جده الرئيس خاله بركه احمد حسيني جده وكل الشباب هنا مدريه محمد جبرين اللوان جبرين ابونا جبرين عبد الله ادم محمد عبد الرحمن جبرين الزميل ابا وكل الشباب هنا بربيتي جرات بركه وكل الشباب هنا ابكوما عبد الله يا محمد يو أجد حسيني أجد ماما أجد محمد هارون عبد الرحمن حسيني إلي محمد وكل شباب أنا أبورجا حامد جدة آدم سمي جدة إما الكاف موسى أبونا وكل شباب أنا بوتلوالي بشارة حسيني عبد الرحمن حسيني محمد الهاج وكل شباب أنا أندهير لأبراس عمر صالح موسى حسيني موسى وكل شباب أنا فتاتا إما محمد أبكر مهمتي جبرين محمد آدم علي الكونسي عمر أجيت وكل شباب النوارة جبرين التكورة بشارة محمد آدم حسن وكل الشباب أنا جقيم أحمد محمد يونس إيسا وكل الشباب أنا التنجيلي محمد حسب الله محمد وكل الشباب أنا أما اللمة الدليجي فيصل جدة اللوان جدة وكل الشباب أنا الشوايل محمد فكي وكل الشباب أنا هشاب الدبة لكل الأهل برا وداخل بأروس وختامة أنا يالي أنا ولاتي ميكا إلى دوغو الببغا أمباكر يوم السبت والعزومة يوم الآت في أم سنين سقيري اللي تدليجي أبا كاكا السيدة الرئيسة كاكا محمد الرئيسة توما يايا الرئيسة حجي أميا أبتش الرئيسة فني كتوكو والاس جي خديجة السوق الرئيسة كاكا سالي خديجة هارون ميرم محمد آشي حسنة هجي آشي بيا ببلغه بفرحة للرئيس بشير بركة بشير وكل جماعتة الرئيس جدة بنية وكل جماعتة السلطان مات جبرين
السلطان مات جبرين وكل جماعته الرئيس كبشي وكل جماعته الرئيس حسن غومبو وكل جماعته الرئيس محمد تبركة وكل جماعته الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل جماعته ديبيتي سالم مات وكل جماعته الرئيس حسن جلال وكل جماعته الرئيس جدة نصر وكل جماعته الرئيس إيسا جولي وكل جماعته الرئيس آدم يونس وكل جماعته جبورة أودا وكل جماعته جدة والشرق وكل جماعته الديليجي الحاجة جدة الديليجي جدة ولا نانا عبد الرحمن جيمي الرئيس غاغي آدم وكل جماعته الكونسيل يايا هارون الرئيس كبير وكل جماعته الرئيس عبد الرحمن هيس

0: مريم يونس وكل جماعتها الكونسي آدم كيسا الرئيسة مريم ام بي اس وكل جماعتها الرئيسة فني بيتا الكنزة وكل جماعتها الرئيسة ايا زارة وكل جماعتها الديليجي محمد بشير وكل جماعتها في فوات الرئيس هارون ساكن وكل جماعتها في أدا لإدريس جبرين وكل جماعتها قريم في بربيتي الرئيسة فني أيونو وكل جماعتها الرئيسة إيسا صالي وكل شبابنا مسمجي دوغو والكونغولي وكل جماعتها غومبو والأخي الرئيسة جواهر وكل جماعتها للرئيس كاسر علي وكل جماعتها أخي موسى وكل جماعتها كفترة كاسر كفترة كساري الجامي محمد وكل جماعتها في الجزيرة كبير والمحمد وكل جماعتها قريم في أمصابري لجدة بشي وكل جماعتها في مضوان لكل الأهن بر وداخل العزومة هنا أختم الرئيسة كاكا محمد ببقى يوم الأهل في فرشة جوجولية وبهاي الحفلة كمان كشلة حسيني الساعة 7:05 داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.
1: كبير الجرو يقول البنات تما دقرنا عربة مثلك رجبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياري مشال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كنو زولا ماشي لولونا كنو زولا ماشي لولونا وين من عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كنو زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا سبا جانا جو سقري منا سبا جانا سيباشا تقا نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوادي شيراتا بيقين تسعي قال دي شيلي هدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جاقم فيه تلق الطلاب فيه قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري انت سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري

gongo kam katel walado فوق البيت يقوم خنق مرته شال البيت يقدر هك أني باجن كي بمضي قداد دقني قال سيبين الزين مالك تسوي كي قد أنك السقاجي ديولة شنين تجري سيبين الزين مالك تسوي كي قد أنك السقاجي ديولة شنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سيبين الزين مالك تسوي كي قد أنك السقاجي ديولة شنين تجري سيبين الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي جيلة سنين تقري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك بالا بلا كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سيبين الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي جيلة سنين تقري اسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكن قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة الأرشة الدوسة في جيد فوقا الكرباج إنه لا قد سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدا أرضى للي يا للي أولدا جيجت تمانة هيسابة ملقا إذا تمانا يساب ملقا ويبورك بالججا قد جواد يتبكر في الندى قد جواد يتخرد القنقشا قد جواد يتعل بقرا ويبورك بالججا قد جواد يتركب جودلا وي بيرك بالججدا قد جواد تعد شيش الجدلا قد جواد تكش الهجدا وي بيرك بالججدا قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنان ناري بدلال فيها أرض للي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايط الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمية سوى لي برا بوكو كابا بطين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، دخل الاستوديو عندنا الساعة 7:15. نشرة الأخبار للديما لينا أبكر حسن بخاري، متابعة سعيدة، وبعد النشرة إن شاء الله نتلاقى معكم. مساء الخير، مبروك الإيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير، مبروك الإيد لك أنت ولكل الجادين حجة السنة عبد محمد. إليكم نشرة الأخبار اليوم 12 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية لكل تشيمي رأس الجلسة النادو فوق الوزير هنا التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكا يومبتنا. الوزير هنا الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم سلم العيادة المتنخلة انتهى للمستشفى هنا الأم والطفل. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة عناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي رأس اليوم الصباح الجلسة النادو فوقها الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني، وقدموا لي السؤال الشفوي اللي بتألق بأساساً عن لجنة مسؤولة عشان تعيد التاريخ التشادي. يدروا في المناسبة كثير من أعضاءنا الحكومة. السؤال الشفوي قدمه الديبيتي بيرال بيكلم في إعادة كتابة التاريخ التشادي ناخشوبة من الديبيتي، وقالوا دي خطوة مهمة تأمل في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، لأن كان قالوا التاريخ ده ما بخص الماضي فقط ولكن بشمل الحاضر والمستقبل. السؤال أنا إعادة كتابة التاريخ ده قايد في المشاريع أنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو المشاريع الرامية لتعزيز أنا الهوية الوطنية، والمشروع ده كمان كونوا لي لجنة علمية خاصة مكونة من خبراء باحثين وأكاديميين تشاديين عشان يخطوا مرجع هنا إنتاج موثوق. وبعد ما ناخشوا نخاش طويل الديبيتي في الكيفية هنا صياغة انت التاريخ اللي عندها حذر شديد، لأن التاريخ ما مجرد مجموعة من الحقائق والأحداث ولكن هو كمان بشمل التفسير والإضاحات اللي بتتألق بالسياقات السياسية. في رد كمان الوزير التعليم الآلي والبحث العلمي دكتور ستاك يومبتنا كلم بمداخلات انت الديبيتي ومقترحاتهم اللي بتدخل في أهداف عن اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ، وقال اللجنة العلمية عندها رؤية جديدة لتاريخ عن بلدنا تشاد، وكتابة عن التاريخ ده بأمل في حققان الأهداف. واللجنة اللي كلفوها بكتابة عن إعادة التاريخ الوزير قال المدة اللي انتوهم لها ده لابد من يجددوها، وقال البيبان مفتوحة للجميع عشان يقدموا إضافات أخرى من أجل تشاتا هنتم باكر. نائب رئيس اللجنة الوطنية شكر كل الجهود القام بها الوزير التعليم الآلي ويتمنى النجاح والتوفيق للجنة في الأمل التقيل الكلفوها ليا. الوزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكا يومبتنا فتح اليوم الصباح في ثانوية فيليكس إبوي أنت البداية عن الدخول عن التدريب التقني والمهني، وده في كل الأراضي الوطنية. وهنا في جمعنا كمان المناسب بقت فيليكس إبوي. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: بالجملة 1307 مترشح ومترشحة من مختلف التخصصات المهنية دخلوا في الكونكور هنا التدريب المهني، ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. وبالنسبة لمدينة أنجمينة 174 مترشح ومترشحة كان دخلوا في المسابقات، عشان المسابقات دي أي الكونكور الدخل فوق المترشحين ده هو لأول مرة يبقى في تشاد ويسمح للطلاب اللي جو في الامتحانات دا يواصلوا في التدريب المهني ويمرقوا بشهادة تخصص مهني وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة الدراسات المهنية. من جانب الوزير حان التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بني طلب من المترشحين قال يقوموا بمسؤولياتهم عشان يخدموا، وقال بكونه التدريب الفني والمهني دا هو مطلوب بالزيادة في الحياة اليومية عن الإنسان، وأيضا بساعد في التطور عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن الدولة. الوزير زاد في كلامه وقال بكونه من خلال سوان الشهادة والدبلوم الذهبي مجدد دا الحكومة التشادية تدور تقوي القطاع عن العمل للشباب عشان يدخلوا بسرعة في السوق عن الخدمة، وده من خلال التدريبات المهنية وبنوعية سمحة وتتواكب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن بلدنا تشاد. الوزير قال للمترشحين هم من الأول ناس يستفيدوا من التدريب المهني عشان المهنة الفنية في وقتنا الحالي ده بقت ركيزة أساسية عن التقدم والابتكار، بالإضافة لمحاربة البطالة أي الشماش في وسط الشباب. نذكركم بكونه في نهاية المسابقات الوطنية البقدي الدفعة هم مدينة أنجمينة دول يدربون في المركز عن التدريب الفني والمهني القايد في حارة الساجيري هنا في أنجمينة.
1: الوزير الصحة الأمة والوقاية صل أنت اليوم سلم اليوم الصباح القيادة المتنخلة اللي قدمتها واحدة من مؤسسة الخيرية من دولة الإمارات، قد أنت سلمها للمدير هنا المستشفى عن الأم والطفل. في آخر الحفلة كمان الوزير حج خلينا اسمه للوزير الصحة الأمة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
3: بالنسبة لتقوية العلاقات بين تشاد وجمهورية الإمارات الشقيقة، مؤسسة أثر سلمتنا قيادة متنقلة. القيادة دي في كلها فيها المعدات الطبية حديثة، مجرد كان المريض جاء وسجلوا ذاته يمرق مباشرة البيانات تطلع قاعدة في المستشفى. إذن ده يعني دائم بصراحة نهنا كان يعتبروا تحقيق نظرية السياسة الطبية ونظرية المشير محمد إدريس ديبي، لأنه دائما وأبدا يذكرنا ويدينا توجيهات خاصة بالنسبة لتقوية المستشفى. لعنا يقول المواطنين المفروض العلاج يكون أقرب للمواطنين، وفي هذه المناسبة داير نشكر الجمهورية الإمارات الشقيقة وخاصة مؤسسة أدرا والدكتور يوسف، لأن كل المبادرات دي أمطار في يوسف هو العمود الفقري، رجل يعني بصراحة بيخدم دائما وعبدا. كذلك داير نشكر مدير المستشفى الأم والطفل دكتور محمد نور، هو طبعا رجل معروف بيخدم بمبادرة وبنية الصالحة وجلقين المستشفى المتنقل.
1: المدير العام النائب لإدارة الأمة هنت الدرايب توكا جمع رأس الورشة هنت الأمل التدريب النظمه لفيدة عن المدراء والموظفين عن الإدارة في كيف يعرفوا الأساليب الجديدة هنت الإدارة هنت الدرائب. المندوب الأم للحكومة لدى ولاية مايوكيبي سبا قوني سيديمي قام بزيارة تفقدية في البون عن النهر في البون عن لوغون البربوت مدينة بونغور مع الكاميرون. الزيارة كمان هدفها عشان يخيم كيف النقاط انت المراقبة في البون ويعرف شنو الحاصل هناك في البون. الساعة 7:25 مستمعين الأعزاء، قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشيمي رأس اليوم الصباح الجلسة. النادو فوكا وزير التعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا. الوزير النصيحة الأم والوقاية سلم اليوم القيادة المتنخلة لليغوا من دولة قطر بواسطة هنا المؤسسة أتر، من دولة الإمارات بواسطة هنا مؤسسة أتر. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم الكتباء محمد أحمد عبد الكريم وقرار الحكومة بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوكبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسمعوا عن باكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة هجة سنة أدو محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة تياتا تصبحون على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:31 نواصل بباقي بلاغتنا. جبرين ولا خبشة إمام أبو نصيب آدم الحاج آدم هارون صالح محمد أبا أبكر جوجا قنبويا عبد الله قنبو أفن قنبو عبد الله إما أبا دونغوس أنجني دونغوس حسن دونغوس أحمد دونغوس صالح أبا حسيني قربا عبد الله قنبو إدريس علي عبد الرحمن محمد إما قربا إيسا محمد محمد قربا بني جوجا إدريس موسى سمائين إدريس جبرين آدم بلاما الشيخ يوسف جدا جرما حسنا لمبا ميكايلا شين إبراهيم أجيت هارونا حسيني أبكر مختار هارون عمر محمد حسيني كونغولي قربا الهاج آدم موسى أبدان كونغولي عمر كونغولي محمد كونغولي حسن كونغولي آدم كونغولي دوغو كونغولي حامد محمد حسن أحمد أبكر أحمد توم مختار موسى غالي عبد الله محمد وكل جماعتهم في اليمن جوغلي إدريس وإدريس جيمي محمد إدريس عبد الله رمات الدليجي أمباري رمات بلاما أجيت عمر محمد صالح ضهي حسيني رئيس فيلي عبد الله كاجي الرئيس كبشي تربيلا ميكايلا كونسي آدم هارون مكي إداخن بلاما هارونا دليجي هارونا الكبير أجيت النور عبد الله جديو محمد جديو آدم إلي دنا عبد الله الهاتي بنية فكي إيسا أجيت أبكر أبكر بشارة فكي أجيت محمد أمينة جبرين عبد الكريم جوخان ميكايلا جدوم الهاتي عمر آدم ولا أبدوغو فكي إدريسا وكل شابنا مرميات الرئيس جيمي إيسا آدم إدريسا إما بلاما محمد تور أخي أبا جدة إدريس رمات ميكايل رمات دنا آدم عبد الرحمن أبكر وكل شباب مقرقف صالح جرما بشارة جبرين مكي محمد لالا الهاج إدريسا صالح بورنو عبد الله بورنو جدة والحسنة الجدة حسنة الهاج أنجاير الدليجي محمد بشير قنجي أخي حسنة أمبجي إدريسا شوكا بلاما أجيت محمد عبد الرحمن محمد ولا أنجيلو جيمي ولا أجوس محمد أنجا خلوس فكي حسنة وكل الشباب أنا فوات محمد أسمان محمد سوسل ضهي موسى شين حامد بلاما حامد أبو آشي دهي محمد عبد الرحمن أزرق محمد بشارة يونس ممدية يونس محمد أرجون وكل الشباب أنا سمائين الوكيل موسى هارون بلاما قربة الشريف محمد كشلة محمد عبد الله عبد الرحمن حسن دوغو الرخيصة محمد الشريفة الدجير آدم الهاج وكيل عبد الله أبو قصايا أحمد محمد آدم أبو جبرين زكريا عبد الرحيم أبرس أزرق محمد إيسا محمد جبرين أنجا عبد الرحيم حسنة الرئيس جيمي حسيني حسب الله حسيني دوغو محمد هارون إدريس زكريا قنبو حسيني عمر أبا هو أخونا بشارة محمد سالي عبد الكريم بابكر يوسف أبو سالي جدة بلاما طاهر حسيني بشارة وكل شباب الشنيفريات عبد الرحمن موسى جبرين موسى حسيني هارون حسنة عبد الخادر بكار أبكر بلاما حسيني الحاج نوح وكل شباب أنا قل رايكي عبد الرحمن حسيني فلج رمات بلاما أخونا الحاج ولا أخي محمد عمر إدريسا أبو أبند إدريسا أبندي وكل الشباب أنا قرقرات حسيني أبكر أجيت عبد الرحمن عبد الكريم حسيني الهاج أثمان كبرو خميس وكل الشباب أنا كويكي الكولينيلا أبا أخونا إدريس صالح يعقوب صالح مسار حلو بلاما عبد الله جرما آدم أنقردبا وكل الشباب أنا سبكرة حسيني محمد فكي سنوسي محمد إدريس جرما أبو كتشونا محمد النور إبراهيم محمد وكل الشباب أنا مليسايا الياسة جبرينة عبد الرحمن حسنة آدم جبرينة محمد طاهر إما محمد عبد الرحمن جبرينة ميكايلا عبد الرحمن وكل الشباب أنا أم الخيري
بلا ما أديم النور يونس عبد الله فكي إدريسة أخبش هسيني أخي أخبش وكل شابنا جمت الناقة محمد حسنة أجيت حسنة بلا ما مهمتة وكل شابنا فجي أدنو أو كمفوت جدة إدريسة محمد جبرين وكل شابنا هميدي للدليجي إبراهيم حسن أبكر وكل شابنا المساجد يحيى قجة مؤمن هارون محمد ضهية وكل شابنا مقرب بلا ما سئيت علي مصطفى وكل الشباب أنا جدادة بلا ما بدقري كبير أجد وكل شابنا هي اللي تشين بلا ما محمد قنجي مالو موسى سئيت عمر عبد الله يتوما دنا بوسي عبد الرحمن نجيمي بلا ما عمر سئيت وموسى دوغو عبد الله دوغو جبيرونا يونس وكل شابنا عمود السقرات خال عبد الرحمن مصري عرب دناء ولا باروت وفكي أحمد يحيى رمات دودو وكل شابنا اللبانة بلا ما أخي أبو خريسة محمد محمد الجامي كفترة حسن كساري وكل شبابنا الجزيرة بلا ما محمد آفير محمد هارون الرئيس حسن غنبو وكل شبابنا كركم جبرين خورسة جدة سالي إيسا شورا جدة بشي وكل الشباب هنا مدوان الدليجي تجاني جدة عمر حسن خرس الهاج رمات الهاج جدة موسى وكل شبابنا جيقيني محمد محمد كودي الدليجي الشين حسن أبكر أبو شئر جبرين وكل شبابنا سكولدي لبلا ما عمر قنبو الهاج سمائين وكل الأخوان قاعدين في بارة محمد سعيد وكل إخوانا قاعدين في رأس الفيل محمد إبراهيم أجيت حسنة أمينة محمد محمد أحمد أجيت حسنة إبراهيم حسن إبراهيم بشارة بشارة كبة نصر بورو وكل الشباب هنا الطيور الرئيسة إيا هوا أجيت آدم جبرين وكل الشباب هنا الجقيمي محمد يونس وكل الشباب هنا مهجيري الشيخ أجيت حسنة وكل أولادها قاعدين في أمدرمان الدليجي أبا مالوم الشيخة حسنة الهاجة حسنة عبد الكريم حسنة قنبو عبد الرحمن حسنة أبو نصيب عمر القوني أبا أخونا القوني الدنؤو حسنة محمد موسى يونس محمد كلهم قاعدين في نجمينا الدليجي إدريسة الكاس والإمام محمد إما بشارة جدة وكل شابنا تامو فكي إدريسة خالة إفين عبد الرحمن أمبسطنا وكل شابنا القطر لما الفرحة يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوم إلياسا جبرين الببقى يوم الأحد والأزومة يوم الاثنين في الدبة أنا بلاما هليمة آدم نواصلوا دايما ببلاختنا عبد الله عمر محمود موسى اسماعيل عبد الله محمد قنبو لما الفرح يبلغه لبلاما ادم رمات قجة ساكن خديجة قجة ام قجة حسنة جبرين ابو نصيب جد رمات ادريس رمات وزوجته موسى محمد يوسف الهاج توم الهاج وكل جماعته بكلاي جدة قاعدين في بكلاي أفوانا قاعدين في بكلاي لجدة جبرين قوني دونغوس جبرين جلابة محمد دونغوس جدي إسماعيل بريتوم جدة محمد جدة بقاري وزوجته فكي علي وزوجته إسماعيل محمود وكل جماعتهم قاعدين في أنبطة للشيخ فضل وكل جماعته قاعدين في سجيتي عبد الجليل وكل جماعته قاعدين في بردب لعبد الله حرام وكل جماعته قاعدين في فرشه لبلاما عبد الرحمن يونس جبرين كبتره ولا قش وكل اخيانه واخواته قاعدين في برني لبلاما قنبو جدادي ادريسا قره ميكائيلا فيديسي فكي إبراهيم جدة أجيت آدم سعيد أجيت إدريسة أحمد سروة وأحمد هربة بلاما حسنة إيسا وكل جماعتهم بلاما يونس توم وكل جماعته عمر هارون وزوجته جدة عبد الله ميكائيلا وكل جماعته بلاما توم وزوجته إدريسة موسى وزوجته الهاجة موسى وزوجته كوزا جلابي وزوجته فني عمر بلاما ادم حسنه امتا حسنه ادم هارون بلاما عبد الله في مدينة لبكر هارون وكل اولاده لمحمد عمر حسنه ضهيه ادم رمات توما موسى قاعدين في لينيا
للشيخ عبد الله إدريس زارا إدريس أخي إدريس قديم في الفاس هارون إدريس علي إدريس إدريس محمد هارون إدريس محمد توما إمارة آشي حجي هوا قديم في النالة لبلامة ميكايلا وكل إخوانا قديم في قدومكي أحمد آدم توم إبراهيم وكل جمايتا قديم في جردي لبلاما عبد الله جبرين إما ولد الشيني سيد الريدي في مسكابو لفكي ولا محمد وزوجته بلاما أبا علي وكل جماعته في مسكابو عبد الله جدة وكل جماعته قديم في مسكابو أحمد دناء وكل جماعته في مسكابو للشيخ محمد وكل جماعته في مسكابو ساكن موسى آدم حسنة وكل جماعته في ورولا للدليجي أبكر جدة في أنبطة الدليجي الحاجة يونس في تامو كيسا بلاما إما حميد عبد الله حسنة محمد آية أحمد قجة بلاما وزوجتها قريم في وردي لجدة ساكنة جدة ضهية وبلاما رمات وكل جماعتهم لبلاما جيمي أبكر آدم حسنة موسى ساكن وكل جماعتهم قريم في اللجابة لأبا مالوم اللمبي وزوجتها قريم وكل جماعتها قريم في مرميري الحبو آدم وكل جماعته هارون أبو جبرين هارون اللوانة حليمة وكل جماعته لحزون آدم وكل جماعته قديم في مرميري للشيخ إدريس وكل جماعته في خلصنا لآدم أبا هو محمد حسن وكل جماعتهم لبلام يوسف حسن ولا هو والقواجي وكل إخوانا قديم في كاغوري لموسى السكر أحمد حسن محمد حامد عبد العزيز ولا أحمد المعروف ببيت الكومي عبد العزيز ولا أحمد المعروف ببيت الكومي إما خالة وزوجته في بيني لإدريس دونغوس وأخيانا هارون وكل جماعته قديم في بر الخراب الرئيس قال في هيلة جلابة عمر سنين بنا قوية قوني ميرو قديم في بونوري لسالي ولد الحاج وكل جماعته قديم في مسكابو عمر سيد الدخان في منيجيدي للشيخ ماما وكل جماعته في جوخانة لكلتم هارون في المالية لخديجة بنت الجلابة وكل الأهل بر وداخل بأروس نويلات بخاري عبد الله الببقى يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثة في رنيايا هنا بلاما رماتو بهاي الحفلة بديسكو وأبكر هارون بلاما عبد الخادر جبرين حسيني كويا بلاما إلي عمر جبرين عبد الرحمن الرئيس فلجة بشير خيس بشارة الشيخ رمات يونس الشيخ أبتشا أنغارو مالو محمد أبو النونيت أجيت علي دناء هارونا مالو محمد علي الديفة عمر بلاما النور إبراهيم مالو إدريسا آدم الهاجة عمر النور الشيخ دونغوس رمات إيمة مليمي الهاجة أبكر الشيخ آدم مرحال بلاما عبد الرحمن أبو قاسي بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ خالة بشارة بلاما الليبي جيمي بلاما أحمد إمام بلاما محمد الدي الهاجة هارونا أبو إيوة الشيخ بشارة سئيت بلاما جدة كولو بلاما جدة بشارة بلاما عبد الرحمن هارونا الشيخ إدريس أبكر بلاما علي مالوم جيمي عمر بلاما أبكر حسيني فايو ميكايلا بلاما محمد جبرين بلاما دونغوس جبرين بلاما رمات حسيني عبد العزيز الحاج بلاما دقشين إدريسا بلاما جبرين إما الشيخ إبراهيم كولي بلاما دناء إبراهيم الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة بلاما حسن مهمة الشيخ إيسا جدة بلاما إدريس أدو قال بلاما تجاني إلي بلاما الحاج إبراهيم جيمي الشيخ أبو خريس مومين بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد الشيخ عبد الله بني بلاما هارونا الجد بلاما البشير طاهر بلاما بوبا كمسلوم الحاج أسمان مومين بلاما محمد كولتا عبد الخادر رمات اللوان جبرين إبراهيم بلاما عبد الخادر جيمي الوكيل جبرين اللوان محمد أحمد آدم الجد السوبري في عمر ماي في جرمايا لعمر مومين قال في
في جمينا الهاتي إيسا أبكر في جمينا عائلة الكولينيل صقر قاعدين في جرمايا ليوسف لبس قاعدين في دقنا عبد الله سليمان الدليجي فيصل جدة الدليجي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي الهاتي سيني التوم الدبيتي إيسا حسنا آدم الشاق سيني ملمة ملمة القوني حسن عبد الرحمن جبرينا بركة الشيخ جدة قرة الهاتف بركة محمد بلامة إمارة رمضان بلامة أبا كوشة محمد الشيخ جبرينا آدم مالوم قنبو عبد الرحيم محمد آدم الهاتف موسى رمات بلامة أحمد محمد خرسة عمر ألي شاكوش الهاتف صالح محمد الشيخ رمات دنا الشيخ ألي جدة أبكر ألي الشيخ خالة إمر جدة حسنة الساير الرقيس بلاما ولا قدو باكاسا حامد بلاما دونغوس قديم في الفار لكاتشو حسنة بلاما محمد عمر بلاما أبو خريس عبد الرحمن الشيخ حسنة أمبريا لما الفرحة يبلغ لكل الأهل هنا برا وداخل لما الهزن أفوان لما الهزن يبلغ لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولايتهم جبرين عبد الخادر جبرين الاتوفى يوم الخميس والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في هلة دقي آلايا هنا بلاما عبد الخادر جبرين المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة أبا علي كانيمبو وبلاما ياخوبا هارونا الشيخ عبد الله هسيني عمر عبد الرحمن أنغاسي حامد الكونسي موسى رمضان جدة قوني ميكايل عبد الرحمن الرئيس قدية إساخا هارونا آدم أخي بلاما مامدو بلاما قالت قديم في أبو بلاما قالت قديم في أبو جيجين الدليجية قليل قا في مراء هو كاكا هو توما قديم في درو أما أبوه في درو لفضل في فتاتا الدليجية أبازين هسيني بابا في أمسكينة محمد جدة في الأماجي فكي هسيني في جالي لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالعزومة هنا أخوتي مهوة ألي كانيمبو ألا ببقى أمباكر يوم السبت في هلة الروم هلة الدليجية هارونا أخي السيد محمد قدو أحمد موسى حسن إيسا صالح دهي محمد خالة رمضان أخي هارون أخي الهاج سكر الدكير الشيخ حسيني هارون بلاما عبد الله دوغال بلاما عبد الله الديف بلاما أديم التجاني عبد الله محمد طاهر ديما وبلاما سئيت شروما بلاما عبد الله بوجا بلاما هسيني جرما بلاما توم هارون بلاما عبد الله حسنا بلاما قالت موسى الشيخ آدم تكيركور بلاما اللوان جدة علي يوسف بلاما هسيني الشين بلاما عبد الرحمن بركة بلاما مهمت إفين الشيخ عمر الفاروق الشيخ أبكر حسن بلاما أمبدي بلاما أمداي بلاما أمداي هارون بلاما إما تيغو بلاما عبد الله عثمان بلاما جدة المدير بلاما موسى قنبو بلاما محمد الجارزين الشيخ زيني توم بلاما فليجي ساكن بلاما موسى جبرين بلاما حسن كرشي بلاما بشارة رقيس عائلة كوجوك بلاما عبد الله عثمان حسن غريما علي بشارة الشيخ جدة قالب بلاما أبكر سالي بلاما النور محمد بلاما آدم عبد الله الشيخ مطر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما جدة بركة اللوان صغير بلاما الجيتة أمر بلاما الشيخ كونغولي الكولينيل أبا أخونا الهاج عثمان هارون بلاما رمات اللولة بلاما حسن هسيني بلاما محمد جبرين آدم كفترة كماتي بلاما أمر ياخوبا إمام علي الديف اللوان عبد الله آدم في مريري للهاج عبد الخادر أخونا في المدني المهدي محمد عبد الله الهاج أبكر يوسف جدة سكر الشيخ رمضان شروما القوني إدريس حسيني حسن أبو اللزوم وبرما النايم بدين محمد أبكر إساي موسى أشنو ضهي نكور جنرال محمد نور دوسا دناء يوسف قديم في نجمينا لبرما سمائين سالي الديف قديم في كندايا للشيخ موسى إيسا قافي بادية محمد بيرو
قاعدين في هيميدي لبلا ما إما نكاس في نجيلتو لما هزيني يبلغ لي كل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا أبو ما بلا ما قدو هارون اللي توفى اليوم يوم الجمعة واللي سرخ كمان تبقى يوم الأهل في أنجوجو أنا بلا ما قدو هارون المرحوم الله يعفاه ويرحم بالجنة. الساعة 7:50 دقيقة داخل الاستديو نواصل من مكان التلفون.

الكرام، أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص الوقت تم، دخل السيديو عندنا الساعة 7:58، دخلت وقتي انتهى. أنا نخلي البقال للزميل بنان سيلايو يواصل البرنامج بكلام فرنسي في منتهى 75 دقيقة. خدمكم في مكانة الفن تشوك بجابريال، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يعاد ومحمد. نصبوا على خير، ألي ألف وخير.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي بقصر الديمقراطية بحي قاسي، ترأس جلسة علنية تم فيها توجيه سؤال شفهي مع نقاش لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وذلك حول لجنة مسؤول حول إنشاء اللجنة مسؤولة عن إعادة كتابة التاريخ التشادي. عز علي علومة.
2: السؤال الشفهي المقدم من النائب البرلماني بيرال حول إعادة كتابة التاريخ التشادي تبعته مناقشات ومداخلات من قبل النواب الذين أشادوا بهذه الخطوة الهامة التي تعمل على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، إذ أن التاريخ لا يعني الماضي فقط بل يشمل الحاضر والمستقبل. وقد ورد إعادة كتابة التاريخ ضمن مشاريع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، حيث تم استناد هذا المشروع الضخم إلى لجنة علمية تتكون من نخبة من الباحثين والأكاديميين التشاديين، وذلك من أجل إنتاج مرجع أكاديمي موثوق. كما يمثل مشروع إعادة كتابة التاريخ إرادة قوية تعكس الهوية التشادية. وبعد مناقشات النواب حول كيفية صياغة التاريخ والتي تتطلب حذرا شديدا، إذ أن التاريخ ليس مجرد مجموعة من الحقائق والأحداث، لأنه يشمل التفسير والإيضاحات المتعلقة بالسياقات السياسية. وفي رده أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك بمداخلات النواب ومقترحاتهم التي تنصب جلها في صميم أهداف اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ، وأضاف الوزير بأن هذه اللجنة العلمية يمكنها إعادة الرؤية الجديدة لتاريخ تشاد، مشيرا إلى أن كتابة التاريخ تعمل على تحقيق الأهداف وتحسين الصورة الذهنية. وعن مدة عمل اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ أكد الوزير بأن المدة قابلة للتجديد. كما أشار وزير التعليم العالي الدكتور سيتاك للنواب بأن الباب مفتوح لتقديم الإضافات في إعادة كتابة التاريخ من أجل تشاد القدم. كما أشاد نائب رئيس الجمعية الوطنية بجهود وزير التعليم العالي متمنيا النجاح والتوفيق للجنة.
1: أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أطلق صباح اليوم بثانوية فيليكس أوبي مسابقة الدخول لمختلف مراكز التدريب المهني والتقني في كافة الأراضي الوطنية، وقد بلغ عدد المتسابقين 1307 مترشح. اسمعني يحيى الحاج.
3: من أجل تأهيل الطلاب والطالبات في مختلف التخصصات المتمثلة في الكهرباء، الميكانيكا، نجارة لحام، إلكترونيات وغيرها، بهذا الخصوص قد جلس طلاب امتحانات في التدريب التقني والمهني بكافة الأراضي الوطنية البالغ عددهم 1307 من المتدربين، بدءا بمركز التدريب التقني والمهني بساجيري بالدائرة العاشرة البالغ عددهم 174 في 3 مراحل من الشهادات. في المرحلة الأولى شهادة التخصص، والمرحلة الثانية شهادة الكفاءة، والمرحلة الثالثة شهادة المهنية. بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا عند إطلاقه للمسابقات في مجال التدريب التقني والمهني قال إن هذه المسابقات جاءت في إطار أنشطة برنامج الحكومة تحت قيادة مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو الذي يسعى دوما لتحسين الوضع المهني والتقني للشباب التشادي في مختلف المجالات الهيوية بالبلاد، طالبا من المتدربين بذل المزيد من الاجتهاد بغية رفع التحديات التي تعيق مجال التقني. ومن ثم أعلن إطلاق رسميا أعمال المسابقات في مجال التكوين المهني بكافة الأراضي الوطنية. هذا وللإشارة قد رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أمينة الدولة في التعليم العالي بجانب المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة إنجمينة، فضلا عن عمدة الدائرة الثالثة وعدد من الباحثين والمدراء العامون بالوزارة.
1: سلم صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد العيادة المخ المتنقلة المقدمة من قبل متطوعو إستر، قدمها الوزير إلى مستشفى الأم والطفل، كان ذلك بمقر الوزارة، حسب الكريم محمد سيد البزين.
4: عيادة طبية متحركة مقدمة من قبل متطوعو أستر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمها وزير الصحة العامة إلى مدير مستشفى الأم والطفل. مناسبة التسليم كانت بوزارة الصحة العامة والوقاية عقب تفقد امتيازات السيارة. تحدث وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قائلا:
5: تقوية العلاقات بين تشاد وجمهورية الإمارات الشقيقة، يعني مؤسسة أتر سلمتنا عيادة متنقلة. العيادة دي كلها فيها المعدات الطبية حديثة، مجرد كان المريض جاء وسجلوا ذات يمرك مباشرة البيانات تطلع قاعدة في المستشفى. إذن ده يعني دائم بصراحة نهنا كان يعتبروا تحقيق نظرية السياسة من في الطبية.
4: من جانبه مدير مستشفى الأم والطفل محمد نور أبكر هو الآخر أكد على أهمية الدعم المقدم ودوره في تعزيز الخدمات التي يقدمها المستشفى، متأهدا بالمحافظة على العيادة المتحركة.
6: كرو ونشكر الحكومة الشادية وكل البارتنير السلطات العليا هنا البلد لدعمهم المستمر لمستشفى الأم والطفل عشان نطور الخدمة اللي نقدمها للشعب، ونحن هنا نوعدوا كون الميدان ده والمستشفى ده يكون استعمالها بفاسون راشونيل في خدمة الشعب إن شاء الله.
4: علما أن العيادة المتحركة هي عبارة عن سيارة متكاملة معدة للتواصل رقميا مع المستشفى حال تسجيل المريض، وقد سلم مفتاح السيارة وزير الصحة العامة والوقاية إلى مدير مستشفى الأم والطفل، معلنا بذلك دخول السيارة الخدمة رسميا لتكون في خدمة الأم والطفل.
1: ترأس المدير العام النائب لإدارة العامة للضرائب باتوكا جمعة ورشة العمل لتدريب المدراء وموظفي الوزارات حول معرفة الأساليب الجديدة لإدارة الضرائب. مصطفى بشارة محمد.
7: من أجل دراسة الدعم ونقل المهارات لوضع خطة العمل بشأن مواكبة السياسة الضريبية والإدارة الضريبية في القطاعات الناشئة بالبلاد، لذا جاءت ورشة العمل التدريبية التي نظمت لصالح موظفي الإدارة العامة للضرائب، وذلك لمعرفة الأساليب الجديدة لإدارة الضرائب الملزمة بتقديم الخدمات عالية الجودة للشرائح المتنوعة من السكان، والسعي نحو مزيد من الكفاءات لإدارة الموارد البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف الإدارة الناشئة. المدير العام للإدارة العامة للضرائب توكا جمعة قال إن التغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وظهور نماذج اقتصادية جديدة وتطوير التكنولوجيا الرقمية وتزايد التعقيدات الأنشطة الاقتصادية كلها عوامل تستدعي من إدارة الضرائب إعادة النظر في أساليبها وحوكمتها وإدارتها ورقابتها، مضيفا بأن مفهوم الحوكمة الضريبية الجديدة تعتمد بشكل خاص على الإدارة الضريبية الحديثة تتسم بالكفاءة والشفافية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية بشكل مستدام، لذا يعد هذا التدريب المستمر خطوة أساسية في مسيرة تعزيز قدرات المدراء والموظفين، الأمر الذي يتيح لهم فهم أفضل لمفهوم الحالي لدى الجهات المعنية في مجال حوكمة الضرائب بالبلاد.
1: قام صباح اليوم المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرقية جوكوني سيديمي بزيارة تفقدية لجسر نهر لوغون الذي يربط بنغور بالكاميرون، وكانت الزيارة من أجل تقييم مدى عمل نقاط المراقبة في الجسر. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
8: تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم المنظومة الأمنية والإدارية على مستوى جسر نهر لوغون الذي يعد أحد أهم المنافذ الحدودية بالمنطقة. وقد حرص المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق جوكوني سيديمي خلال جولته التفقدية على تقييم مدى فعالية نقاط المراقبة وانتظام عمل مختلف المصالح المنتشرة على الجسر. وخلال المعاينة لاحظ سيديمي وجود بعض النقاط التي لا تؤدي دورا فعليا في هذا الموقع الاستراتيجي، الأمر الذي أثار استياءه حيث أصدر توجيهات صارمة تقضي بإزالة النقاط العشوائية ومغادرة الجهات المعنية للمكان بشكل فوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتنظيم العمل الأمني والإداري داخل المعبر. وشملت هذه الإجراءات عددا من المصالح من بينها الجمارك البلدية الدرك الوطني إلى جانب هياكل أخرى، وذلك لإفساح المجال بصورة أكبر للوحدات المختصة مباشرة بتأمين الحدود ومراقبة حركة الأشخاص والبضائع، خاصة عناصر الأمن الإقليمي والحدودي وبقية الأجهزة الأمنية المختصة. وتهدف هذه التدابير إلى توضيح اختصاصات كل مصلحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، بما يتيح لكل جهة أداء مهامها وفق الصلاحيات المحددة لها، ويسهم في رفع مستوى الفعالية في التسيير الأمني والإداري للجسر. ويعد جسر نهر لوغون اليوم المنفذ الحيوي الرئيسي لمدينة بونغور، إذ تعول عليه السلطات والسكان بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية وإنعاش الاقتصاد المحلي. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: الآن إلى المجلة السياسية ونتابع فيها التداعيات الأمنية والإنسانية لحالة الطوارئ في ولاية البحيرة. تواجه ولاية البحيرة في تشاد أوضاعا أمنية معقدة فرضتها التهديدات الإرهابية المتكررة والتحديات الإنسانية المتفاقمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ كإجراء استثنائي لمواجهة الخطر المتزايد وحماية الأمن العام. وقد جاء هذا القرار عقب الهجمات التي استهدفت قاعدة للقوات المسلحة وأدت إلى سقوط عدد من الجنود في ظل حالة من التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة. استندت الحكومة في إعلان حالة الطوارئ إلى المادة 135 من دستور الجمهورية، والتي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ تدابير استثنائية بعد استشارة البرلمان، من بينها فرض حظر التجوال وتعزيز صلاحيات قوات الدفاع والأمن لتسهيل تدخلها ضد الجماعات الإرهابية وحماية المدنيين. وتتجاوز تداعيات الأزمة الجانب الأمني لتشمل الوضع الإنساني، حيث تسببت الهجمات المتكررة في نزوح أكثر من 400,000 شخص، بينما وضع حوالي 2,000,000 من المتضررين من أعمال العنف والانتهاكات المختلفة تحت الحماية الإنسانية. وتؤكد السلطات أن حالة الطوارئ الحالية تبقى إجراء مؤقتا واستثنائيا يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وضمان حماية السكان المدنيين والعسكريين في ولاية البحيرة. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.